صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير كل الأحبة المسلمين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية الكادية إيرنتي. أهلا بكم أينما كنتم. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعينا. أنا بريمي ديزم ترزم كاتريم سين كيم سيزم سيتم ويتم نيفن ديزم العاصمة عتر كان معنا من مختلف الولايات الكادية بالذات معنا في العلالة المجاورة الحدود لكل البلدان المجاورة تشاد. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين الحاليين قاعدين بتابعونا في البيت في الشوارع في التكاسي في الكارط معانا في داخل المحطات للسفرات بالذات معانا في البساط الكبار. نقول لكم انت في ذاتكم راديو تشاد. راديو تشاد 94.5 دي موجتكم وانا مع كل المستمعين اللي كان حاليا معانا قاعدين بتابعونا عبر الإذاعة الوطنية الجديدة. نقول لكم دائما اني معكم وانتم انا خطوه بعد خطوه مع برنامجكم القسم العربي الدارجي من اذاعتكم. 75 دقيقه نعيشوها سوا 75 دقيقه اكيد تلقوا البلاغات تلقوا الدعايات وتلقوا النشره الصباحيه من عسر التحرير. خلال 75 دقيقه يخدمنا يخدمكم قدام الالاف البطوم والكونسل المهندس جوكبي جابرييل. أما المتابعة للبرامج وكمان الزميل دوبلوم غيوس مني في تقديم معاكم خلال 75 دقيقة جلال حسين يحيى عمر مايك. أكيد انجمنا في جو حلو وبارد ده ما يمنعنا عشان ما نقدروا نخدم المستمعين والمستمعين أكيد ما يمنعهم عشان يختاروا إذاعتهم راديو تشاد. جابرييل ممكن نرجع نختار اول فاصل خناقي الصباحي والفاصل ده نقول فوق الصباح الخير للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالذات لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في الفرقنا وبالذات معنا في داخل الاسواق. الفنان محمد علي درسله اكيد مع المستمعين درسله في خدمتكم.

0: بالحنان.
1: مستمعينا الاعزاء الوطنيه التشاديه اينما كنتم، ليتني مره نقول لكم صباح الخير. نرجع نوقف الفاصل ونقر لكم بلاغتنا الصباحيه حنت اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند الاستصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حرمتا هيزاني، هو دا إن نجا في كاركي أم سينيني سيكشن 3 إلو 170 إلو 19، يمشي في الإدارة العامة بأوراق بكون نجا هند دي إن دا مشاكل، ويعتبر البلاغ تلية ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إدريس إبراهيم يمشي في الإدارة العامة بأوراقه. وإدريس إبراهيم ده إن نجا في كاركي أنقبو سيكسيون 4 إلو 128 لو 12، كما مشى بكونو البلاغ ده يعتبر ليا ككونفوكاسيون بكونو النجا هنتا عند مشكلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد سليمان آدم عند نجا في كاركي أم سينيني سيكسيون 1 إلو 13 لو 14 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النجا هنتدي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ دليا خاصة ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد الصالح محمد إندن ألي محمد ألي إندن نجا في كاركي أم سينيني سيكشن 3 إلو 135 لو 23 يمشي بأوراقه بكون نجا هنتدي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ دليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد آدم إبراهيم عند نجا في كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 101 لو 8، والسيد حسين عبكر كذلك عند نجا في كاركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 101 لو 8، يمشي بأوراقهم في الإدارة بكونوا الأراضي انتم ده عند مشاكل، ويعتبر البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد إدريس ومحمد إسماعيل محمد دول عندهم نقاط في كاركي الرنقاجي سيكشن 4 إلو 30 إلو دي ولو 4. السيد محمد إدريس وده عند نقا في لو دي، والسيد محمد إسماعيل محمد ده هو كمان لو 4، يمشي بأوراقهم بيكونوا النقاط عندهم دول عند مشاكل، ويعتبروا البلاغ ده لهم خاصة ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة المتابعة للوزارة العامة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان عندهم نقاط، ونذكر لكم أسماهم دول، هم عندهم نقاط في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، منهم كمان عسيت محمد إدريس إسماعيل، هو ده نقا هنت دي يعني لو 13 14 15 و16، وسيدة فاطمة النور يوسف هي دي كمان يعني نقاطها لو 12 ولو 14. السيدة حليمة إدريس يعقوب هي دي عندها نقاطها كمان لو 16 18 و20، ومنهم كمان معهم السيد محمد عند نقاطها كمان لو 21 22، وأخيرا كمان محمد أحمد صالح هو ده كذلك عند نقا لو 15 ولو 17، يمشي بأوراقهم بيكونوا على النقاط انتم دول عند مشاكل، ويعتبروا البلاغ ده ليهم ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد طاهر عمر قميص هو ده عندنا في كارتي مشاقة سيكسيون 1 إلو 76 لو 12 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النقا انت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد فاضل أحمد الفاضل هو ده عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 23 يمشي في الإدارة بأوراقه بكونه النقا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي تطلب من السيد راجو توكل هو ده عند نقا في كارتي ساجيري كوكاي سيكشن 1 لو 36 لو 7 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه نقا انت دي عند مشاكل ويعتبر البلاغ دالية خاصة كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة زينب محمد أحمد عند نقا في كركي الرنقاجي سيكشن 3 إلو 8 لو 23 تمشي بأوراقها بكونه النقا انتادي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ تليها كونفيكاسيون. ممكن بلاغ غير وبعد البلاغ طوالي نرجع ونسميكم الدعايات. مطلوب من السيد يونس علي عند نقا في كارتي ساجي سيجيتي سيكشن دي إلو 43 لو دي يمشي في الإدارة العامة بأوراقها بيكونوا النقا انت عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. نرجع ونرجع زميلي تشوكبي.
0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 17:15 دقيقة في داخل الشيوت روح عن الإذاعة الوطنية الكادية. إليكم النشرة الصباحية والدرجية مع زميلي أبكر حسن بخاري. نقول صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار. اليوم 2 ربيع الأول 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقع في مرسومين هنت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. والرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كاباجي استقبل أمس رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دونغوتي ومؤسسة جيتا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين مليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقع في مرسومين هنت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الزميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مضى في واحد مرسوم رئاسي عفو فوق 9 من رؤساء عن الأحزاب السياسية وأمناء عمين كان حكم لهم المحكمة بالسجن، لكن الأبوكاء حقهم قدموا طلب فنعفوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بخلوهم من السجن. الناس التسع عفوهم معاهم رئيس الوزراء القديم الدكتور سيكسي ماسرا اللي كان حكم لي بالسجن لمدة 20 سنة، وكمان في غرامات وبكفي قروش تقريبا 1 مليار فرنك سيفا. الناس الشمالهم العفو بلغوا حريتهم الكاملة، وده بعد الإجراءات القانونية والإدارية اللي تقوم فوقها وزارة العدل وحقوق الإنسان. العفو الرئاسي معناته بوقفوا العقوبة الجنائية للناس المستفيدين من العفو، لكن ما بوقف الالتزامات المدنية، وده حسب القانون هنتشات. وكلي المرسوم الثاني خفف فوق لعدد كبير من المساجين، وده حسب الموافقة عن سنة 2023، وده بخص كثير من المساجين في كل تراب هنبلد نتشات. لكن العفو عن التخفيف ما بشمل الجرائم الإرهابية الاغتصاب والمخدرات، وكل الناس عن الفساد بخفف لهم المدة لكن ما بشملهم العفو العام. القرارات الشالها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل اليد الممدودة ومن أجل الهدوء والمصالحة، وبفتحوا المجال عن الملفات السياسية والقضائية لكن بنفذوا الأحكام المدنية، وده حسب القانون الوطني.
1: في نفس الإطار بيان من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكر رئيس الجمهورية بالمرسوم حن العفو الشلا وفك 9 من المساجين. اللجنة بتقول فكن همدا بيشارك في الصلح الوطني صلح عن الوحدة الوطنية وبيقوي الأخوة وبيجيب الهدوء وفي الحياة الاجتماعية. اللجنة بتشجع رئيس الجمهورية بالمبادرات القام بها، والمبادرات دي بتدخل في احترام حقوق الإنسان والصلح الوطني، وبتأكد بكونهم دائما بخدروا كل الإجراءات بشلوها المسائل الكبار عن الدولة. مدى في البيان رئيس اللجنة الوطنية بيلينغار لارمي جاك. في بيان آخر من الوساطة انت الجمهورية، الوساطة انت الجمهورية بتشكر أيضا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبي إتنو بالمرسوم عن العفو لبعض من المساجين اللي بيجيب الهدوء في الساحة السياسية والاجتماعية وبيقوي الصغة والتعايش المشترك والوفق والعدالة التامة. الوساطة انت الجمهورية بتشكر اليد الممدودة انت المارشال من أجل مصلحة انت البلاد، وبتطلب من جميع السياسيين خليها خدموا من أجل العفو والاحترام المتبادل للمصلحة العامة، وكلنا سواء نحافظ لاستقرار بلدنا الحبيبة تشات. مدى في البيان وسيط الجمهورية سالي كيبزاو. رئيس الوزراء كبير للحكومة السفير ألامي علينا استقبل وفد مشترك من ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. زميلة هجهو حبيب عمر والتفاصيل.
3: ليواجه الحمولات ويراجع النتائج البقت ويخط خطط استراتيجية ليراقب وينفذ الخدمة هنت التطئيم دا في الفترة الجاي دي النقاط الرئيسية الكان جوفوكا وفود اثنين من مؤسسة جيت ومن لقداس جو ليقابل رئيس الوزراء السفير ألامي حالينا ورحب بهم جيتان جيتو وقال جات قاعدة جاهزة في التزاماتها وبتوفي بوقتها وما بتبخل في أي جهد بهم حياة أطفالها. وبعد ما مرقوا من المقابلة كلمت الممثلة من منظمة الصحة العالمية في جات الدكتورة بلاش آنيا قالت الوفود ديل جو عشان يقيموا الوضع مع رئيس الوزراء ويعرضوا التقدم الاتحقق ويعرفوا كيف الخدمة قاعدة تمشي في لب الحمبولات. بلاش آنيا قالت أن بين التقدم الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم أكيد في تحسين في نسبة التغطية باللقات وفي التوئية وفي مشاركة الخدامين في الخدمة هنت التطئيم. وفي كمالها كلامها الدكتورة بلاش آنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت على الرغم من الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم لكن في كثير من التحديات اللي بتتمثل في زيادة هنت التمويل المحلي وفي أطفال لسه ما طعنوهم وليه عشان نحقق الخدمة هنت التطئيم لازم نوفر الموارد في الوقت المناسب ولنستمر في عملية هنت التطئيم لكل للأطفال.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل في مكتبة مؤسسة جيتا وأليكو دونغوتا أيضا. فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
4: عشان مواصلة عن الجهود الرامية في رفعين عن الوعي المجتمعي في خطورة مرض الشلل عن إيال الدكاك ولعشان يحتموا بالتطئيم أي البوليو ليحسنوا خدمات الرئاية الصحية في دا لما رئيس عن مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي مع بئسة مشتركة من مؤسسة عن جيتسي ومؤسسة إليوكو دانغوتي النيجيرية وفي وقت عن اللقاء دا ركزوا في أهمية عن توئية المواطنين وتشجيع عن الأسر في تطئيم الأولاد عشان التطعيم ده من أهم الوسائل لحمايتهم من مرض الشلل الأطفال وبعض من الأمراض الآخر. ممثلة حنا منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش آنيال كلمت بالجهود المبذول في مجال التطعيم وأكدت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات والشركاء واللمة دي تجي في ضمن حنا جهود في تحسين الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام.
1: في نفس الإطار استقبل رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي الوفد كان مجموعة مؤسسة ألي كودونغوتي ومؤسسة بالتفاصيل مع زميل محمد أحمد عبد الكريم.
5: في خطوة توصف الاهتمام حن العالم حول جوانب التنمية في تشاد في دا الرئيس حن الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي سوى مقابلة مع وفد كبير من مؤسسة ألي كودونغوتي ومؤسسة مالينغا جيتس القيدين بخدمه في المجال حن الاستثمار وفي المجالات الإنسانية المختلفة. حضروا في المقابلة دي الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وممثل حن اليونيسف في تشاد إضافة لممثل حن منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الجانبين حجوا حول الطريقة هنت التعاون في المجال الصحي ومجال

0: والمنظمات الدولية في دعم الرؤية هند التنمية في تشاد. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي كلم حول الدور البتلعب الجمعية الوطنية في الموافقة للقوانين البتسهل الطريق عن تدفق المساعدات والاستثمارات في تشاد، وأيضا حول خصصان الميزانية الكافية للقطاع عن الصحة والقطاع عن التعليم. كل الممثل حن مؤسسة جيتس ودانكوتي أكدوا بكونه الهدف من زيارتهم لرئيس الجمعية الوطنية ده هو التعاون القوي مع المؤسستين، وده لأشان يضمنوا التواصل مع البرلمان في مواصلة نشاطات المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للإيال هنا أمباكر، وده من خلال الاستثمار في المجال الإنساني وفي الصحة العامة. وأيضا حج حول مسألة شلل الأطفال الهولة السكولة بسبب خطورة وتهديد للأطفال، عشان دا المؤسسات دول قايدين بخدمه لا عشان يحاربوا الشلل أي البوليو في كل يوم. وكلموا أيضا حول الحلول المناسبة في جوان النظام الصحي، وفي وقت قريب بس نقدر نقول شلل الأطفال دا يبقى ما في تشاد. نذكركم بكونه الزيارة القاموا بيا ممثلين عن مؤسسة جيتس ومؤسسة دانكوتي للجمعية الوطنية دا تنتي اهتمام كبير في الجهود عن التنمية في تشاد، ومن المتوقع في نقاشات دي يمرق بنتائج تخص توسيع نوعية الشراكة، وأيضا يرسم استراتيجية حنا عمل مشترك يتماشى مع الأولوية الوطنية حنا تشاد، وأيضا توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية وفي القطاعات المهمة في تشاد.
1: وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب اللامهني دكتور سيتاك يومبتنا نصب أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابها عن التاريخ عن بلدنا تشاد اللهم عددهم 22 عضو. المناسبة بقت في وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس مجلس الشيوخ وكثير من المأزومين، وكت معكم ولكمان الوزير عن التعليم الآلي دكتور سيتاك يومبتنا كلم وترجم الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
0: الكتابة من جديد لتاريخ حنا تشاد هو قبل كل شيء هو التذكير بالمكانة الرئيسية والدور المهم اللي بتا الأراضي التشادية، ودا قبل سنين ما قبل التاريخ، عشان تشاد تعتبر أساس حنا البشرية والنقطة هنت البداية حنا الانتشار في داخل الأراضي الإفريقية السوداء. كتابة التاريخ حنا تشاد من جديد دا تعني أيضا يشوفوا المواضيع تخص التراث الثقافي حول الغنى الخلو لنا جدودنا، ومن خلال الرسوم والنقوش القيدة في الجبال عن الصحراء، وأيضا المقابر البترجع لقبال التاريخ في داخل الصحراء التشادية إضافة لحضارة هنت الساوو وخصوصا الممالك القديمة المنا تكونت تشاد، وأيضا كشفان حنا رأس توماي وأشياء آخرة كلها كي تعتبر تراث حنا بلدنا تشاد، وأيضا الحكايات البسموها بالمهمة هنت الحضارة، ودا من خلال التفكير حول الصعوبات هن الناس المرت بضغوطات والاستغلال، وأيضا تعني بكونه ينتو الاعتبار لأبطال حقاتنا في التاريخ الهم اتعرضوا من زمان لعنف ونقصان من شأن وابتعاد. وفي الزمن الوعد فوق الشعوب الإفريقية وقيد تسي جهود كبيرة في شيلان مستقبلها بإيدينا من الاستعمار، الخطوة الشالوة دي توصف بأهمية تأكيد الهوية الثقافية الإفريقية وتأكيد السيادة حقتنا الوطنية، عشان الشعب الحر والسيد ما بسمح للآخر يهين كرامة حقتها بكتابة تاريخة مثل ما هم يدوروا بدلا منا أو كمان هم بحددوا في مصير حنا الشعب. ومن هنا لقدام المراسم حنا اليوم دا تكون مثل رمز حنا نهضة جديدة لبلدنا.
1: المندوب الأمن الحكومة لولاية إنيدي صبا جنرال نغارنغورومتي إلي أنت البداية نعمال الورشة الخصصوة للبرنامج الوطني ليمرق يقلق الأسلحة ويدمج الناس البرنامج دا

0: ممولة البرنامج عن الأمم المتحدة الأنمائي. خلينا نسمعه لرئيسنا البئسة يكلمنا بنص عن الأسلحة.
1: Désarmement d'ailleurs de Batteriga dit, à démobilisation d'ailleurs de Batteriga dit, ou réinsertion pour les deux Batteriga. Al Karamda, Narchoudou, Al Nasan, Hakmindina, Al Préfet, Al Sous-Préfet, Moumadolda, la route d'Al Karamda et Arfou, Al Cheikh Anal Gabila, Al Chef de quartier, Dolkoul El Mafoud, Douman Hak, Y Arfou Sheida, elle a dit Estera, Bidib Lachou, Moukoussiatou.
0: رئيس مجلس الولاية بالنيابة لولاية الداي إلياس هارون مطر أنتم إداتهن أمل لأنما للإزاءة المحلية هنا مدينة أبشي من أبشي محمد ألي محمد أمين
2: والبيئم فقط مما جاب أتنين برميل هنا غزوان إزاءة أبشي وأهد الصافيين عشان يجي مساعدة آخر للإزاءة اليوم الصباح الرئيس هنا المجلس الولائي لولاية الداي بالإنابة إلياس هارون مطر جاء ووفى الأهد للصافيين وجاب لهم مؤدات للإزاءة بالمناسبة إلياس هارون مطر حنى الأمل السمي القيمين بين الصافيين إزاءة أبشي رغم الصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها الرئيس الولائي النائب قال هو جرافيك مهات إزاءة أبشي لأداء نشاطاتها نذكر بكونه المؤدات مكونة من نواية طباعة إمبريمانت ثلاثة كمبيوتر أورديناتير وكذلك كراتين على أوراق ومؤدات أخرى وواحد إسترلين من جانبه مدير إزاءة أبشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين هن الأمل السمع الجنبية الرئيس الولائي النائب البروفيسور والدي بالأمل السمع الجنبية تجاه مؤسسة الدولة ونذكر بكونه المجلس الولائي قال هو بيشارك لتقوية القدرات على الأمة على العلماء أبشي راديو أبشي محمد علي محمد أمين
0: مساء سبا واثنين وثلاثين دقيقة قبل ما نختم عيد العناوين رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو وقع في مرسومين هنت الأفو لبعض من السجناء المدنيين الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دانغوتي ومؤسسة جيت وفي نشرة سموت أخبار آخرة للنشر إن اليوم 2 ربيع الأول 1448 هجرية القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوك بجابرييل النشر إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة التيات قيلو بالآفية

مستمعي الإذاعة الوطنية الشادية أينما كنتم أهلا بكم، صباحكم خير، صباح الرحمة والبركات. بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري وسمعتوا فاصل قناية الصباحي، نرجع نقرأ لكم بلاغتنا المفضلة. بعد البلاغات كمان لو كان في زمن نقدم لكم ملاحظاتنا، بعد الملاحظات لو كان في وقت عشان نقدم لكم التنشيط فنقول استعدوا، كونوا معنا دائما إنماكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة عبر الإذاعة الوطنية الراديو جاد. الإدارة العامة حنت الأدوان بتطلب لجميع السكان بكونوا الدخول المدرسي عن المدرسة حنت الأدوان لسنة 2026-27 خلاص بدأ ويكون فوق كونكور، والكونكور ده يعني يكون للكونترولير ولا ملاحظين عن الدوان، بيكون كونترير دول يعني مطلوب منهم عشان يقدموا بدبلوم عن البكالوريا والملاحظين او الاجان كونستاتاسيون، دول هم كمان يعني يقدموا بالبيف، والتقديم عن الاوراق ده يكون فوق يعني طلب او ديمان مكتوب موجه للمدير العام عن الكل عن الدوان باشراف عن المدير العام عن الدوان العام، ومعايا كمان فوتو اتنين، ويرجو كمان ورقة حنت النقل هناك في الإدارة العامة يشيلوها ويملوها، ويكون معايا كمان يعني كوبي ليجاليزي عن عقد نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال خلتة أو يعني صلاحيتها تكون 3 أشهر، والكاشي جي سير كذلك يكون معايا صلاحيتها لخلال 3 أشهر، ويكون يعني معايا تقديم عن كارت ناسيونال كذلك سيرتيفيكا حقه، ويكون معايا يعني الكارت ايتانديتي ناسيونال زي ما قلت، ويكون معايا يعني الاكد نيسانس كذلك يتقدم معايا، ويكون معايا كمان الدبلوم ده لازم يتنتيفي، والتقديم كمان يكون معايا 2000 ريال وما يرجعوه. وبقول للناس اللي كان يعني هم عندهم رغبة ليشاركوا في الكونكور ده يعني يقدموا بدري، يبدأ يوم 15 شهر نوفمبر، والكونكور كمان يبقى يوم 21 نوفمبر 2026، والمتسابقين والناس الكونكور كمان واجب لهم يجيبوا درجة أزيد من 10 إلى 20 درجة، المالوغو كمان يعني يقدروا يكتبوا بطريقتهم اللقصة في الكل عن الأدوان. نتابع البلقات. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مكايل حسن رمات، هو دا إن نقع في كارتي أم تكون سيكسيون دي إلو 46 لو 6 يمشي في الإدارة العامة بأوراقها، بكونوا النقع هنتدي إن دا مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليهو ككونفيكاسيون. السيد الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد إدريس كيندو، هو دا إن نقع في كارتي أنقبو سيكسيون 3 إلو 9 لو 25 يمشي في الإدارة العامة بأوراقها، بكونوا نقع هنتدي إن دا مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليهو ككونفيكاسيون. الإدارة المتابعة للمؤسسة التعليمية كومبلكس سكولار بريفي بلنغ مودرن أنا بسموه حمودي القاعد في كارتي دينجيسو، بطلب من جميع أولياء التلاميذ أو الطلبة بكونوا الدخول المدرسي الجديد ده ببدأ لسنة 2026-27 ده الكتابة خلاص بدأت يوم 17 شهر أغسطس معنا شهرنا الحالي،
2026 والتسجيل كمان من الساعة 8 صباحا لقيد الساعة 4 أنا أشي. والإدارة كمان تطلب في فكرة عن جميع أولياء أمور التلاميذ عشان يمشوا يقدموا يعني يالهم لكي يسجلوهم بكونوا الاختيار عن مؤسستهم ده ما شيء عشوائي بكونوا لنجاح وتعليم لأبنائهم. الإدارة المتابعة للمؤسسة التعليمية إليت مودرن أنا فرشة هي كمان تطلب في فكرة وتذكر لجميع أولياء أمور الطلبة بيكونوا خلاص التسجيل احنا سنة 2026-27 ده بدأ رسميا ويبدو كمان من يوم 20 شهر 8 2026 لقد يكمل يوم 30 سبتمبر 2026. والباب عن التسجيل كمان فاتي من الساعة 8 صباحا لقيت الصا ميدي حنا الرأي وده كل ما يوم اللي يوم السبت والأحد بس التسجيل ما فيه. وبدأ يعني تقول قد لهم يعني فصل كذلك آخر مهم منا كمان يعني الإدارة خطط لهم لكي عشان البريمير ده يكون يوم خطط لهم خاص بيكونوا الإدارة هي تطلب بفكرة عن أولياء أمور التلاميذ بيكونوا والأماكن ده محددة. وتقول كمان البداية انترجرية تبدأ من يوم 1 أكتوبر 2026 بالساعة 37 دقيقة. بداية الإدارة تطلب فكرة عن الأبهات عشان خليه يمشوا ويقربوا لكي يسجلوا يا لما. نرجع نلقى زميلي تشوك بي كابريل عشان يسمينا فاصل غنائي الثاني.

أبش شفت جمال أبش كل مع الفنان الرحيل يوسف حامد توم. جديد نقول لكم أحلا بكم. بعد الفنان الرحيل التشادي يوسف حامد نلقى الفنان نادر قدر. نقول فوق صباح الخير صباح سعيد لكل المستمعين كل الأحبة حاليا قاعدين بيتابعونا بالأقص لكل الفنشن حاليا قاعدين بيتابعونا والقاعدين في السيرفيس والقاعدين بنجمو. نقول لكم راحة سعيدة أظن يعجب الكل. شوك به نسمع الفاصل. نادر ده يقول لنا شنو يعني

الحنة في عيدي بكرة تبارك لي الحنة في عيدي كلمات صباحية كلمات لها معاني كلمات حساسة مع الفنان الراحل السوداني ناظر قدر. نرجع ونتكلم في ملاحظاتنا الصباحية ممكن المستمعين معنا وأني ما أكون في الإذاعة الوطنية عجدية ملاحظات نتكلم بالذات للقيادة أو نقول للمسؤولية أو نقوله للناس الكبار فبالذات أيوم في مجتمعنا معروف عندنا يعني أسر مهتمة بأسرتها وعائلة مهتمة بعائلتها لكن في الأواني الأخير كان نشوف في جفا في حالات كده ملاحظة في بعض من الأسر على أقوان بعيدهم فنقول الكلام ده خطأ وما بالشابي قاعدين نكرره ويسوه فما وقع ما بالشابي أنت أخوانك من دم ولحم أو أخوانك أو أخوتكم أو أخوانكم فكيف يحصل جفا بينكم تلقى الوحدين بعد موت عن أمهم تلقى الوحدين بعد موت عن أبوهم أو وادين أبوهم حي بس بيجافوا أو أمهم تقاري حي بس بيجافوا مرات وادين بيجافوا أمامهم وادين بيجافوا خواليهم بيجافوا أحلهم فده ما عديل فالحياة دي ما تغرك وانت ما تشوف نفسك قلبك الراجل وانت قدران ومارك داخل خلاص ما لمك بالأهل ما لمك بالأخوان ما لمك بأمامك أو خوالك فالكلام ده خطأ خطأ كبير قاعدين نرتكبه وقاعدين نسوه فزمان الناس بيقولوا النادم الكبير ده كما أبوك كله لازم ليه احترام ولازم ليه شنو يعني وقفة تقف معايا وهو يقف معك كان شيء بدا بيجي ده هو بس بيقف معك بوصيك بيصبرك وكده أيوم أكسي الناس الواحد تلقى هو قاعد وما لما بالآخرين فده شيء ما عديل خلينا نرجع ونفكر في أوليانا نفكر في أمامنا في خوالينا في أخواننا الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير والولد يفتش والدينا يفتش سلة الرحم عشان يقربهم فبمشي الله تسير الحياة نرجع بعد الفنان ناظر قدر نلقى الزميل تشوكبي جابرييل واجايس عشان يسمينا فاصل غنائي تاني كذلك ياسمين عبد الله قال ما بقول لك كده انت ما مرة ساكت انت مرة من الأوين أكيد المرأة ما مرة ساكت كيف تقول المرأة ساكت أنا أقول ما داكور جاكبي أنت كرازاري ما داكور كده لازم أها نقول الصبا صايد لي كل العوين للمرأة الشادية اللي قاعدة تتابعنا حاليا بالذات من مختلف الكركي أنا أنجمينا والولايات الأخرى

بقول عين تبلتيهم عين ترعيتيهم قادلوهم ليلا ونهارا تهتم بيهم أكيد ما يقول لك مرة ساكت. نرجع بعد ياسمين عبد الله نرجع عبد الله ياسين جيمي. نقول الصباح الخير لكل الجيش التشادي، أنتم معنا أكيد. دي المحنة المحنة، وين المحنة؟ تلاقي وين؟ طيب المحنة نعرفه اللي بكنياته، وياتو يعرف المحنة انت وانا كيف؟ يلا نسمع عبد الله بعدين نرجع.

عبد الله جيمي بقول قريبنا الله كفيل ما قدرنا ما نتحنوا عن السقيري حنوا للسقيري فضل الكلام اللي بدور بوري في ناس ما بيحنوا للبنات الدقا كيف اسبنتوهم رجال بيدخلوهم في الشيء ما بقدروا بتعبوهم فده ما عديل لكن نقول الزواج ما عوان يلا

كل بداية لحن حياة لمبدم يكمل ولكل شيء له عجل. أكيد 75 دقيقة قعدنا معكم خطوة بعد خطوة على قاجنا ناحية البرنامج أو درنيفيراش عن اليوم. إذاعتكم الإذاعة الوطنية على كادية برنامجكم القسم العربي الدارجي 75 دقيقة قعدنا سوا سميناكم بلقاء صباحية دعايات سميت النشرة مع زميلي أبو بكر حسن بخاري. بعد النشرة كذلك قبلنا لكم وقرينا لكم بلاغاتنا المفضلة وبعد البلاغات قدمنا لكم ملاحظة أنتم مستمعين أكيد في استماع ذاتكم إيرنتي راديو تشات. خدمانا ويخدمكم وهو معكم المهندس شوكبه جابرييل خدمانا ودايما معكم مني في تقديم معاكم أول مايك جلال حسين يحيى. مو بس نقول لكم باي باي لكن نقل لكم ما زميلي هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبلوم جايوس جاهز. أنا كان أمر عافين وعدكم نتلاقى معكم في حلقة تانية بإذن الله لكن وعدكم كونوا ما بنتابت البرامج من إذاكم الإذاعة الوطنية الجديدة راديو تشات ونماها.

0: السلام عليكم.
1: سا غوزي دقيقة مرتطو زي ساتروني كار دي تشات دي تروغيني سا غوزي دقيقة مرتطو زي ساتروني مصورو برخزال فايلر جو موكانيم دقنا مصوكوري دقيقة دقيقة ما دور كولا براتن دانا كجيكي دونان كجيكي اما دي منان درا غري دي اسان فيل چيكان شكر تروك آن دي منان درو كار ريجي دانتن جنان حسن عليفا كابين تكنيك دا چنان اگيدي روبو بير كار ميكورا دا جنان سالي محمد سالي Saga ke agi di roben gerder do do ke mara la bara fataga agi di roben pandemia
2: ha derina kule poche ha poche na ni sandri khona ha berina ni sandri ya imi ha kalangrena konar kare sama kara jana kana orange de ba de kine de kina andara she ba zugra bina bu ka ke ta onra nanya ha tre bro de tarna mo pare ha ko ba darna ha to indi da wanna Идри давана. Ири динако. А? Идри дина. Торноня. Теленина. Сана инни гора. А? Чуна. Торноня. Инни патрона. А? Адама ракарана. Дренги. Дренгина. Коначи. Дичина. Едине дого. Догона. Алла. Садрмой дава. Ауру кири кина. Мафан. Дава да на кото. А? Гудро бейна. Мафан е на харм. Кроманя. Патни кине мина. Мафа. Дови сирга мали марат каранинга. Мафа. Алла. Ma fare? Ma? Ma fare? Ma fare?

شكرا دكتور روح راديو تشاد إزال وطني تشادي أديتو يوقني نشر الرئيسي لأن مثل دلا بلغ إيو إنا لله وإنا إليه راجون مرنغتي سالي هارون عبد العزيز هارون أبكر عمر كالتوم هارون مريم هارون إبراهيم إدريس محمد هارون محمد عبد الرسول يعقوب شيخ عبد السلام أبكر شايب أبكر آدم أبكر مهاجر أبكر مهاجر يوسف إدريس اللامين إبراهيم كوميسير جبرين كلبي جبرين إبراهيم كولنيل دونغوس عمر يايا إدريس عبد الله إدريس عمر سوسال زكريا عمر آدم عبد الله حسين عبد الرسول عبد الرحمن درب رجل ما تكتون جمعنا كبلقني موت غني ودين غرغني ديكا ودينغورو تيو إن روندري وچيري وچيماندري حجي حليم هارون ديكوس دونيني حجي حليم هارون قسو تاغرو جميني جميني ناني بعد مرضى بلقني انتلاك واجاقين يكو خنزي فاتو مارون تروندين جدو تون رديمات عزيزة هارون وتو باب مالكي حوا هارون وتو درانا عبد الله حتب محمد حسين رجل ما تكتون كوبو كادات موسى سوسال وتمونغو إبراهيم بكر آدم بكر رجل ما تكتون ترنارا سليمان آمد وتمار دوا سرق إمرهم دلان ديل ترونيا ترون دورو كارتشي أنجار شدر تلاتة تربين مرهوم كونيا حج عليم هارون مدقن دي إن حلال قن دي انترن مدقن متقري وكوخن زينغار إن مدقن شكيف محمد موسى كاتا دو تبيرالني مرهوم لكافاقنيا مدقن دي لكوالا قرق صبر سالي هارون عبدالعزيز هارون أبكر عمر كالتوما هارون مريم هارون إبراهيم إدريس محمد هارون محمد عبد الرسول يعقوب شيخ عبد السلام أبكر شايب أبكر آدم أبكر مهاجر أبكر كر مهاجر يوسف إدريس اللامين إبراهيم كوميسير جبرين كلبي جبرين إبراهيم كولنيل دونغوس عمر يايا إدريس عبد الله إدريس عمر سوسال زكريا عمر آدم عبد الله حسين عبد الرسول عبد الرحمن درب رجل ما تكتون جمعنا كبلقني موت جنيه دينجر جنيه ديكا ودينغورو تيو إن روندري وچيري وچيماندري حج حليم هارون تقوص دنيني حج هارون حج حليم هارون قصو تاقرو جميني جمعنا ناني بعد مرضى بلغنن دلا كواجاقين كوخن زي موت جنيه فاتوم هارون ترونين جندو تن رديمات عزيزة هارون أتو باب مالكي حوا هارون أتو درانا عبد الله حتب محمد حسين رجل مات أتو كوب كادات موسى سوسال أتو مونغو إبراهيم أبكر آدم أبكر رجل مات أتو ترنارا سليمان أحمد أتو مردوا سرق إمار هم دلا ندل ترونيا ترون دورو كارتيا انجار شدر تلاتة تربين مار هم كونيا حجي حليمة هارون كوخون زي مود غندو تون حلال غندا ان ترنغ مود غني كوخون زي غار ان مود غني شيغيف محمد موسى كاتا ترنغ دو تون بيرالني مرحوم الله كافاخ نيا مود غندل لا كو على خرك صبر ان لله وانا اليه راجعون

شكرا ديريكتور خرادو تشاد ايزل وطني تشادي دي تريو خيني دوغ مجي دي سيرو فو كارسو فاسيل مي ميغاس مرحوم مالك افاخ نيامات كون ريك ولا خرك صبر تيغي دي تشال موتون دلا شان كوز وساخ اك تو نوفو اجتماعيا خاص روندونغتي فالحمد لله مود غني روندونغ امور انو بينه فلا بد ديكلين يعني اخو مسؤولي بيتني مسؤولي يعني اخو ان اينن جاك ريسك دا و كينتارا و كخر كروغ رونيني عشان كدواخنا انخو مثلا دوغي ماندغي و كودغي وتونغال بينتي و مسؤول دلا دي تاني ريس ان بينن بوبي نائب رئيس دلا تشيني عشان امور متاك تزري زور دوغينن كزن دوغ تربي دانيني جانب ان غابغني فلا بد امور ان هاي ان نانكولونغنن ان دي بوبنن روك روني غاتني مشاكل كول مون ان سيكاراتانن يعني يا كونيا كاساخ كونيا يا نغابا ان دي بوبنن تننكو كراخاب كونيا كن ما وختي موني نوم داتي با داتي تاردي ني ماتك ان دي بوبنن لازم كنغرنيا نخ التو كول خوت دو نيغ دي او سوغو او بني بي ارغ عشان ديغن كور كاسنينن نينكو غالي عشان كترني تربي دانا نانغن كيني دانا غراي غوسو غار ماتك غوسونن ان دي بوبنن مسؤولين دي زي انتي موننن نوم كور يا سا تمبلل سا تلاته ان بلل ان غريب بارونه و ان دي بوبنن ولاك جال خو موني نوم نوغدي اف نوغدين ان سا خنجت او كوري مصيبه مصيبنن يا كولو جانب ان هاي ان نانغ ماندنغ تو كودنغ تري تراني ني روفين كور كوغين باب كوم سيري دي ال بينين روني كا اشان ان دي بوبنن تار غاردي دانتن نين كو كال كورغت كندين كونفوكاسيون كيلين مونين تار بيني مونين با تشار مون دوك ال بيني نين كو جيل تربيين دي غوسن تانو من طلب كوم بوبغني rokorun sine o indik tarbi dana nang singti o indo gondala ko zoron ro itene inshallah monenen ya ana antene ille inde bubbe ko wasa khin retardi nabdi o nam already garde zignitindi lasim kra khap ko monine hatta namo garde namo kan kriti be yenen inde ka sallam ko koyi nin gatin intishalaba شكراً لغتروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين إزال وطني تشاديا تك تك تك تك تماخ ناشي ترونيا روسوبتو روسي كارموي نفرطاين بار دوريوت سيري كارماشيني تزيرينا فيني غجي دانتين دلغي حسن أليفا كابين تكنيك أجدي ريغوبر نغال استوديو انتي دان ميكرو انتي استوديو موتو إن راديو تشادي إزال وطني تشاديا دي تريوخ ني رونسي ومونسي ولانجسي عمر إدريس عمر كم تشوت كتي allay alle bi wisak afi dene kin damak kadja ro itnenne inshallah alle kin sik afi ne cabine technique katak bindala lionel nomen gar korka sik jeng ngam rasilafia kogi kogi sengen saram chuman failer job be sada kumra ati cabine technique

0: حوار ساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار ساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. حنا اليوم الصباح موضوعنا اليوم بيتعلق بأهمية القراءة في المجتمع. شنو أهمية القراءة؟ إذا كان الناس بقروا الكتب، بقروا أي حاجة عشان بيثقفوا، شنو أهميتها بالنسبة للمجتمع؟ عشان ده معنا اليوم في الداخل الاستديو الإذاعة الوطنية التشادية. ونذكركم بكون برنامج حوار الساعة تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما. ضيوفنا في داخل الاستديو كل من إبراهيم آدم، عضو اللجنة الوطنية لتنظيم شهر الكتاب، وأيضا معنا أبو بكر حسن حربي، ده مدير ونشر الأكاديمية للطباعة والنشر. وأيضا معنا في داخل الاستديو عبد اللطيف علي حسن، وأيضا ده مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وآدم عطية مسؤول معرض إقرأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا زي ما سمعتوا موضوعنا اليوم بيتعلق بالأهمية عن القراءة والكتابة، ومعنا أيضا في داخل الاستديو إبراهيم آدم، عضو اللجنة التنظيمية الوطنية لشهر الكتاب. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد المدير إبراهيم، حدثنا الأسباب اللي خلتكم تنظموا شهر الكتاب، ومن متى بديتوا تنظموا شهر الكتاب؟
3: وعليكم السلام، سؤال جيد جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين. الاسم إبراهيم حسن موسى، نائب مدير متحف الوطني، والآن في شهر القراءة والكتابة مسؤول عن المحاضرات والندوات. شهر القراءة والكتابة بدأ منذ 2016، والآن نحن في دورته التاسعة. وبدأنا شهر القراءة والكتابة بهدف أساسي أن تحويل المجتمع المستحلق للمعرفة إلى مجتمع منتج للمعرفة. هذا كان الهدف الأساسي لوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية عبر دار التراث الثقافي التشادي، ومن ضمن سياسة رئيس الدولة. لذا بدينا شهر القراءة والكتابة بفعاليات عدة، ومنها محاضرات والندوات ومسابقات الشعرية، ومن بينها القراءات والمقتطفات الأدبية في مدرسة التعليم الثانوي والمحاضرات في الجامعات. وفي نهاية الاختتام شهر القراءة والكتابة فيتم هناك توزيع جوائز لتشجيع الكتاب وحث المجتمع خاصة الطلاب الراغبين على الكتابة لتشجيعهم لإظهار مهاراتهم الكتابية. في كل نهاية الشهر ينظم الحفلة اختتامية يتم توجيه فيها جوائز: الجائزة التمييز الكبرى للكاتب الشادي باللغة العربية والفرنسي، الجائزة الشاب الموهوب، وأضيف إليها الجائزة قلم النسائي. ولكن هذه السنة ركزت على الشعر، فهناك جائزة للشعر الأديب الشادي، والشعر قلم النسائي، والشعر للشاب الموهوب. ومنذ بداية وإلى هذا اليوم فكان بالنسبة للمسابقات تأتي كتب بسيطة، لكن هذا العام يعني جت بعدد يعني كبيرة جدا. كان اللجنة التحكيم متعودة على الدراسة والتحكيم في كتب بسيطة جدا، لكن هذه العام فوجئنا من الكتاب والشعراء والأدباء وخاصة الأتشاديين، قدموا في المسابقات، ونتمنى التوفيق للجميع من قدم في هذه المسابقات.
1: نعم، شكرا سيد المدير إبراهيم حسن موسى، مدير المتحف الوطني التشادي، وأيضا عضو باللجنة المنظمة لشهر الكتاب. ننتقل للسيد أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. طبعا أنتم كدار نشر أسستوا متى دار النشر هذه، وكيف إقبال الكتاب التشاديين لهذه الدار لكي تنشر ما كتبوه؟
4: في بدء الأمر نشكركم على هذه الإضافة. بدأت دار النشر عام 2016 أول حاجة في الخرطوم، اجتمعنا مع إخوة من دور نشر أجنبية حوالي 55 دار نشر، ورأينا في أنه مجتمعنا التشادي محتاج إلى نشر وطباعة الكتب، وللأسف الشديد ما كان موجودة دار نشر في الفترة الفاتت، وفكرنا وجئنا مع مصريين وسوريين وأردنيين ودرسنا الوضع في البلد وارتأينا لابد من تكوين دار نشر. فعام 2016 بدأت الفكرة، 2017 نفذنا الفكرة وبدأنا الآن نخرج الرقم التسلسلي للكتب، وبحمد الله طبعا أكثر من 17 كتاب، كلها مؤلفات تشادية متنوعة في التاريخ والأدب والجغرافيا، ونفس كذلك القصة القصيرة والقصة الطويلة. كتشادين نحن معاناتنا في أنه ما في مطبعة الآن في تشاد، فبالتالي بنتعامل مع مطابع في السودان ومصر، فمعظم الكتب بنطبع في مصر أو في السودان. المؤلفات التشادية يعني الحمد لله موجودة بكثرة، وكتاب التشاديين إن شاء الله القلم بتاعهم بدأ يصل إلى الخارج، والمؤلفات التشادية بدأنا ننشرها في معارض دولية كمعرض الشارقة ومعرض مصر، معرض القاهرة للكتاب الدولي ومعرض الخرطوم، ولله الحمد. وعندنا فكرة ننشئ أيضا علاقة توأمة مع السعودية وقطر.
1: شكرا السيد أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة في المجتمع. إذا كان في المجتمع الشعب كده بقروا كتب مفيدة لهم وكذا كذا، شنو البحدث من تغيير بالنسبة للمجتمع؟ شنو الفايدة البلقاء المجتمع البقري الكتب؟ عشان ده معانا في داخل الاستديو كل من إبراهيم حسن موسى، مدير المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة التنظيمية الوطنية لشهر الكتاب الحاليا قاعدين بنظمه، وأيضا معانا عبد اللطيف علي حسن ده من حملة إقرأ مسؤول العلاقات العامة، وأيضا معانا آدم عطية ده مسؤول معرض إقرأ للكتب، وأيضا معانا في داخل الاستديو أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة، إذا كان في المجتمع الناس بقروا حاجات مفيدة لهم، شنو بحصل من تغيير في داخل المجتمع وشنو الفايدة البلقاء المجتمع؟ السيد عبد اللطيف علي حسن، طبعا أنت مسؤول العلاقات الخارجية أو العلاقات العامة لحملة إقرأ، حدثنا عن حملة إقرأ، بدأتوها من متى وحتى الآن كيف ماشين؟
2: تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر جزيل الشكر الإخوة في برنامج حوار الساعة بالإذاعة الوطنية التشادية، نشكركم على هذه الاستضافة حول برنامج حوار الساعة. حملة إقرأ هي من الحملات الثقافية الوطنية التي انطلقت في العام 2014، وهي كانت فكرة شبابية. هذه الفكرة لاقت قبول كبير جدا من الوسط الثقافي التشادي. بدأت الحملة في العام 2014 بمعرض متواضع في جامعة الملك فيصل، وعند الباعة باعة الكتب اللي قاعدين حول الجامع الكبير المسجد الكبير الملك فيصل، وبهذه الصورة بدأ الناس تفهم معنى القراءة، معنى الكتاب، أهداف الحملة. وبناء عليها تم تأسيس برنامج كامل أو مجلس تأسيسي للحملة. هذا المجلس تمت صياغة فيه أهداف الحملة، وسائل الحملة التي تنفذ بها برامجها، وتم اختيار منسقية للحملة. هذه المنسقية مدة صلاحيتها تشتغل كل عام وتتجدد ممكن أو تضاف لها سنة إضافية. وبهذا المنطلق من العام 2014 إلى هذا العام نحن في موسمنا 11، موسم رقم 11.
1: طبعا نعم، ننتقل لآدم عطية عشان يكمل ما بدأته فيما يتعلق بحملة إقرأ. طبعا أنت مسؤول المعرض، معرض إقرأ. كم معارض نظمتموها منذ أن بدأتم في هذه الحملة، وكيف تنظم المعرض؟
5: في البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي نطلب من خلالها للمستمع الشادي لنحدثه عن موضوع هو موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع القراءة والكتابة. طبعا حملة إقرأ مثل ما ذكر عبد اللطيف هي أسست سنة 2014 و15، وكان ذلك أول معرض يقام، وكان متواضعا جدا يعني أمام الجامع الكبير الملك فيصل، لكن الفكرة لاقت يعني قبولا كبير جدا حتى تفاجأنا نحن المنظمون لهذا المعرض. ومنذ ذاك الحين وإلى الآن تم تنفيذ 9 معارض، وهذه السنة إن شاء الله سيكون المعرض 10 بإذن الله. مفروض يكون 11، لكن بسبب جائحة كورونا سنة 2020-21 ما تمكننا من إقامة المعرض. مبدئيا فكرة حملة إقرأ هي مبادرة، ومثل هذه المبادرات عرفت في التاريخ كثيرا وكثيرا جدا. يعني ذكرنا التاريخ ببيت الحكمة في بغداد، يعني في العصر العباسي، وأوقاف المكتبات في العصر الأموي، وكذلك قراءة بلا حدود في أوروبا في القرون 18 و19. يعني كل هذه المبادرات عقبتها نهضة، ونهضة كبيرة جدا في تلك المدن وتلك الدول التي قامت فيها. فإذا هذه المبادرات يعني تؤكد لنا وجود رغبة في تطوير المجتمع، وأول الطريق إلى التطوير هو يمر عبر القراءة والكتاب. لذلك جاءت يعني فكرة حملة إقرأ لتعيد للكتاب يعني مجده، وللمكتبة مكانتها. وهنا نحن لا نتحدث عن القراءة تعليم مثلا القراءة والكتابة أو محو الأمية، لا نتحدث عن هذه الأمور. يعني هذه نحن نتحدث عن تشجيع المتعلم حتى يقرأ، وهنا نتحدث عن القراءة الحرة والاطلاع يعني الحر، واقتناء الكتب وزيارة المكتبات. يعني بعض الناس التبادر إلى ذهنهم عندما نتحدث عن القراءة كنا نتحدث أن نقول للناس يعني أمشوا وتعلموا القراءة والكتابة، هذه من الأبجديات. لكن حتى الإنسان الذي تعلم القراءة والكتابة إذا لم يكن له هناك جدول يعني القراءة الحرة والاطلاع خارج الإطار المدرسي أو الجامعة، فيعني يصبح كأنه أمي. فالمتعلم الذي لا يقرأ لا يوجد فرق كبير بينه وبين الإنسان الأمي. لذلك من هنا جاءت فكرة القراءة، وهي طبعا فكرة الحملة سبقت يعني شهر القراءة والكتاب بسنة واحدة، عمرها يعني أكبر من شهر القراءة.
1: كيف تنظمون المعرض؟ هل تشتروا الكتب؟ هل في دور نشر تشارك في هذا؟ وكيف
5: تنظيم المعرض يتم؟ يعني نحن نحجز مساحة ويتم تنظيم هذه المساحة، ونقدم دعوات إلى المكتبات. للأسف إحنا لا توجد عندنا دور نشر قادرة على تلبية احتياجات الناس في المعرض. يعني دور نشر بسيطة جدا، يعني خلال هذه السنوات ظهرت يعني دار نشر أبو بكر ودار موسو وبعض دور النشر مانديلا وغيرها، لكن سابقا لا توجد دار نشر واحدة على الأقل باللغة العربية. في دارين أو 3 دور نشر باللغة الفرنسية، بعضها شاركتنا في الحملة. فإذا نحن نحجز مساحة ويتم دعوة باعة الكتب وأصحاب المكتبات إلى الحضور وعرض كتبهم ونتناقش معهم حتى تكون الكتب بأسعار يعني معقولة أقل من سعر السوق العادي. لكن واجهتنا صعوبة في المعرض الثاني. المعرض الأول طبعا احنا ذهبنا إلى الباعة وعملنا المعرض في مكان السوق، لكن في المعرض الثاني كان في المكتبة الوطنية وكان يومها تحت رعاية وزارة الثقافة، ودعونا بعض الكتب فقالوا نحن لا نأتي ما نجي إلا إذا توفر لنا المواصلات. المعروف في المعارض دوليا إن المنظمي المعرض يبيعون المساحة لدار النشر، لكن هنا يحدث العكس، نحن نتحمل لهم تكاليف النقل، نقل الكتب حتى يأتي ويشارك بدل ما هم يدفعوا للحملة حتى تتمكن من هذا. إذا نحن يعني نحجز المكان وننظمه ونعمل له رفوف وديكور ونعمل دعاية في وسائل الإعلام في المدارس وفي الجامعات، ومن ثم يأتي بعض الكتب ويعرضون كتبهم بعناوين
1: مختلفة. شكرا آدم عطية على هذه المعلومات. آدم عطية مسؤول معرض مبادرة إقرأ للقراءة. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 والمحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة. الإنسان يقري، المجتمع البقري يكون مجتمع مثقف ومجتمع منفتح. أحيانا نلقى حتى بعض الناس اللي هم خلاص قالوا ما يقروا ويكتبوا كله، واحد ما يقري أي شيء، حتى مرات يعني حتى الكتب الدينية واحد ما يقري، الكتب الثقافية ما يقري، وحتى الطالب أيضا ما يقري إلا شيء قالوا ده عند امتحان كم ما قريت أديل ترصد ده ممكن يقري، لكن بعد ده ما يقري، أو أكثرهم قاعدين في وسائل التواصل الاجتماعي بدون قراءة ويتابعوا حاجات فارغة. إذن عشان ده في الشباب، وحتى الدولة أيضا شالت الشيء ده بأهمية، قاعد تنظم شهر الكتاب وأيضا مبادرة شبابية من حملة إقرأ. عشان ده اليوم عنينا قاعدين معاكم مباشرة نكلموا فيما يتعلق بأهمية عن القراءة. حاليا قاعدين مباشرة على الهواء، ضيوفنا كله قدموا مقدماتهم فيما يتعلق علق بأي واحد في مؤسسة الشيء اللي هم قاعدين بسو. أنتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان دايرين توجهوا لهم أي أسئلة أو دايرين تشاركوا مباشرة على الهواء، ممكن تنادونا في نمرة التليفون 66 94 93 54 24 94 93 54. تقدروا تنادوا مباشرة وتشاركوا على الهواء. السيد المدير، مدير المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة الوطنية التنظيمية لشهر الكتاب، زي ما قبل ذكر لنا في محتويات المعرض وكذا، أكيد يعني الشيء الأساسي في المعرض الكتاب. الكتب دي زي ما كان حملة إقرأ ذكرت تجمعوها زي ده ولا حقوقه بيختلف؟
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أما بالنسبة للمعرض كان خصصنا في الأسبوع الأخير في المعارض وفي الافتتاح بنفس الطريقة، كان نوجه الدعوة، نجهز المكان نوجه الدعوة لدور النشر ومكتبات الخاصة والمكتبات العامة في المكتبة الوطنية، وعلى هذا الأساس فيات الدور النشر والمكتبات الخاصة يعرض كتبهم في المكتبة الوطنية.
1: نعم، شكرا سيد المدير. طبعا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة، كيف المجتمع البقرة ده، شنو التغيرات البحث له وأهمية عن القراءة، وهل حاليا الناس قاعدين بقروا زي زمان قاعدين بقروا الكتب. تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 66 53 53 20 66 53 53 20، سوزان 6 53 53 20، أو 94 94 10 53 94 94 10 53. 53 94 10 53. معنا ضيوفنا في داخل الاستوديو كل من إبراهيم حسن موسى مدير المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب، وأيضا عبد اللطيف علي حسن مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وأبو بكر حسن حربي مدير نشر الأكاديمية للطباعة والنشر، وآدم عطية مسؤول معرض حملة إقرأ. سيدة مدير النشر، طبعا زي ما قبل ذكر لنا كونه المطابع هنا في تشاد ما فيها وحتى كم متوفرة بأسعار غالية، كيف إقبال الكتاب بعد ما كلم لنا قبل في الكتب المتوفرة، إقبال الكتاب التشاديين لكم كدور نشر لطباعة ما عندهم من كتب؟
4: بسم الله، نشكركم مرة ثانية. بالنسبة لإقبال الكتاب ضئيل جدا، نتيجة لأنه معظم الكتب طباعتها بتكون غالية في الخارج، أضف إلى كده الترحيل أيضا مكلف، الترحيل من مصر أو سواء من الأردن أو سوريا مكلف، فبالتالي الكتاب يعني الإقبال بتاعهم ضئيل جدا. خلال العام الواحد ممكن نلقى 3 أو 4 كتاب فقط. أما الطباعة بالنسبة للداخل يعني الطباعة سعر خيالي جدا نسبة لعدم وجود الأوراق والحبر. أيضا المطابع الموجودة هنا أكثر حاجة، المطابع الموجودة مطابع يعني تجارية ما فيها دعم، وبالتالي الكتاب حوالي 1500 و2000 الكتاب الواحد يكلف. هناك دار نشر مانديلا متخصص أيضا في الكتاب في طباعة الكتاب، بتطبع الكتب في مجمينة عند مقر في كوجي. الآن يعني أوقفت الطباعة نتيجة لأن الأوراق قالي جدا والحبر قالي جدا وعدم إقبال الكتاب، عدم إقبال الكتاب تشهدين للطباعة. بينما إذا جينا في الساحة بنجد أنه في إقبال كبير جدا للقراء، خاصة الكتاب التشهدي مرقوب، الكتاب التشهدي مرقوب، يعني ما في طباعة طبعناها وإلا ونفدت، معظم الكتب اللي طبعناها نفدت يعني ما موجودة في السوق. ده دلالة على أنه في إقبال من قبل القارئ.
1: يعني أكثر الكتاب يطبعوا كتبهم مثل كم نسخ كده؟ عشان
4: يعني أقل نسخة ما بين 200 إلى 300 نسخة،
1: وعلى
4: أعلى ممكن 2000 نسخة. يعني في كتب أكاديمية طبعنا زي الفيروسات للدكتور محمد حسن البكر، ده طبعنا 500 نسخة نفذت في أسبوع.
1: دي ما أكاديمية الناس مجبورين عشان
4: فالكتب الأكاديمية صراحة بتنفذ سريع. في كتب أيضا في التاريخ طبعناها أيضا نفذت. ده كله إذا دل إنما يدل على أنه القارئ التشادي قابل للقراءة، بينما الطباعة هي اللي وقفت عقبة. أضف إلى كده موضوع الترحيل، موضوع الترحيل هذا لابد من أن يكون فيه حل أمثل وتدخل الجهات العليا في هذا المجال.
1: نعم، شكرا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة، يعني حاليا مع ظهور التلفونات وكذا كذا تلقى الواحد عنده كتب معايا، لكن وقته كله يقضي يقعد يجخجخ في وسائل التواصل الاجتماعي وما بقري أي كتاب. عشان ده في شباب وحتى الدولة ذاتها شالت أهميتها عشان تنظم حملات وطنية سنويا لتحس الناس عشان يقروا الكتب، مثل حملة إخرى دي مبادرة شبابية، وأيضا شهر الكتاب القاعد تنظم الدولة بنفسها عشان الناس يقروا. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، شنو تقييمكم للقراءة حاليا المجتمع التشادي؟ هل بقري مثل زمان أو كذا، أو شنو يعني توصياتكم أو توجيهاتكم؟ ممكن تنادوا في نمرة التلفون 66 53 53 20، 66 53 53 20، 94 94 10 53، 94 94 10 53. سيد عبد اللطيف علي حسين، طبعا حملة إقرأ مثل ما ذكرت من 2014 بدأت،
2: نعم،
1: وحتى الآن مستمرين. شنو لاحظتوا من تغيير في أوساط المجتمع التشادي فيما يتعلق بالقراءة؟
2: تمام، بخصوص الحملة من الموسم الأول إلى هذا الموسم تقريبا هذا العام الموسم 11، ونحن بهذا في الحملة لدينا أكثر من المئات الأعضاء في الحملة، وشاركت الحملة نشاطها من بين 23 إقليم تشادي، شارك نحو 15 إقليم. في هذه الأقاليم يوجد مناديب، هذا المندوب لديه أعضاء حركيين معه في الحملة، يقيمون النشاط الثقافي، يعملون معرضا للكتاب. أقيم هذا المعرض في بشة، نفس هذا المعرض أقيم في سار، وأقيم كذلك الحملة تزور أقاليم تشاد. مثلا في الموسم الثامن زار أعضاء الحملة إقليم حجر لميس وكذلك إقليم شريفة قرمي. كل هذه التضحيات وهذه الأعمال تقام فقط بالدعم الذاتي لأعضاء الحملة وبعض محبي القراءة والكتابة والمؤمنين بثقافة القراءة والاطلاع. موضوع الحملة الآن بدأنا من الصفر، يعني هي كانت فكرة الآن صارت بذرة وتصبح شجرة إن شاء الله. الحملة في موسمها العاشر أثرت تأثيرا إيجابيا في ساحة التعليمية. لدينا فرق توعوية كافية ولديها كفاءة عالية في موضوع التوعية، تزور كل المدارس في العاصمة نجمينا وضواحيها. هذه الحملات التوعوية تحث الطلاب على أهمية القراءة، على أهمية الكتاب، على أهمية اقتناء الكتاب. وتختتم الحملة كل عام موسمها بمعرض للكتاب يستمر تقريبا أكثر من أسبوعين في مكان تختاره الحملة. وكذلك أعضاء المجلس التأسيسي للحملة مؤمنون بثقافة تدوير النشاط أو منسقية الحملة من أعضاء لآخرين. مثلا المنسق يبقى عاما في منصبه كمنسق، أو ممكن تضاف له أو يمنح له عام آخر، والأعوام التي تليها ممكن يختار منسقا آخر. من هذا التأثير تقريبا تولد شهر الكتاب، الآن هو تقريبا في موسمه التاسع أو الثامن أو العاشر تقريبا. فنحن آثرنا أن الدولة تضع انطباعا أو شراكة مع الحملة، نستطيع أن نطور هذه الحملة، نجعلها كمؤسسة أكاديمية تؤمن بالكتاب، تنظم معرض تشاد للكتاب يزوره أو تزوره دور النشر الخارجية سواء من مصر، السودان، نيجيريا، قطر، السعودية وبلدان أخرى، تركيا. هؤلاء الدول أو هذه الدول تقيم معرض الكتاب بشكل سنوي. نحن الآن في طور البداية لإقامة معرض تشاد، سمينا معرض جميل الكتاب، سمينا معرض حملة الكتاب، لكن إن شاء الله يكون هناك توأم أو تنسيق مع الإخوة في شهر الكتاب في دار التراث والثقافة التشادية، لنقيم معرض تشاد للكتاب بمشاركة دور نشر خارجية. نتمنى من وزارة الثقافة أن تمنح هذه الدور يعني إعفاءات من الإعفاءات بالتنسيق مع وزارة المالية، يكون في إعفاءات جمركية للكتب التي تأتي إلى تشاد، لأننا في بداية موضع القدم. إضافة لذلك الحملة من موسمها الأول إلى الآن شارك فيها العديد أو كل الباعة وأصحاب المكتبات في المعرض. شاركنا الأخ أبو بكر من السودان بدار نشر، وكذلك دار نشر مصرية شاركت معنا في الموسم الثامن، والآن إن شاء الله في تواصل مع دور نشر أخرى للمشاركة في الموسم 11. إضافة لذلك نحن في الحملة نبدأ بنشاطنا بانطلاقة رسمية، هذه الانطلاقة يبدأ النشاط فيها من يوم الانطلاقة إلى آخر يوم تقريبا، هيستمر شهرا كاملا. في السنوات الماضية كانت الحملة تبدأ باليوم العالمي للكتاب وهو يوم 23 أبريل الذي يصادف كل عام، وفي الموسم السادس والثامن تقريبا السادس والثامن نعم تم التنسيق مع الإخوة في شهر الكتاب، وأقمنا النشاط تزامنا مع شهر الكتاب والقراءة التي الذي حددته الدولة أو وزارة الثقافة. نعم. بتحديد هذا الشهر شهر الكتاب. شكرا. والقراءة.
1: نشيل المستمع محمد من بونغور. تفضل محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كويسين؟
1: بخير.
6: موضوعه كويس؟
1: نعم.
6: ألو.
1: ألو نعم قاعد نسمعوك.
6: ألو.
1: ألو محمد قاعد نسمعوك من بونغور. طبعا المستمع عنده صعوبات عشان نتواصل. نذكر المستمعين الأعزاء موضوعنا اليوم بخص أهمية هنا القراءة. إذا كان الناس قاعدين بقروا أي قراءة اللي تقدر تفيدهم وكذا، شنو فايدة حقة بالنسبة للمجتمع البقري؟ لأن في مشاكل كثيرة المجتمع بواجهها والإنسان بنفسه بواجهها.

0: القاعدة معهم ما يفتحوها يقروها، خاصة هسه مع ظهور وسائل التواصل والحاجات ده أكتر نانم واحد يقضي ليه 5 6 ساعات وقدام التليفون عشان يجغجغ جي جي، لكن الكتاب ما يفتح يقري. الشيء ده خلى الدولة والشباب أيضا بنفسهم ينظموا وأيضا يشجعوا الناس عشان يقروا ويستفيدوا. من ضمن المبادرات الدولة قامت بها شهر الكتاب شهر كامل بنظموه، وده معانا في داخل الاستديو مدير حنا المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب المدير إبراهيم حسن موسى معانا في داخل الاستديو. وأيضا من ضمن المبادرات الشبابية معانا عبد اللطيف علي حسين، وده مسؤول العلاقات العامة لحملة إقرأ، وآدم عطية مسؤول معرض إقرأ، وأيضا معنا أبو بكر حسن حربي مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان دايرين تشاركوا وتدوا رأيكم فيما يخص الناس ما لما بقروا، أو الإنسان البقري بيستفيد شنو من القراءة إذا كان يشتري كتب ويقري دائما ده بيستفيد شنو، وحتى للإيال الدقاكي كيف تعلمهم عشان يقروا من غير الشيء اللي هم بقروه في المدرسة أو في الإكول، شنو تقدروا تفتشوا لهم كتب اللي تتناسب مع مستواهم هم في البيت عشان يقدروا يقروا. تنادونا في نمرة التليفون 66 53 53 20، 66 53 53 20، 66 53 53 20، أو 94 94 10 53، 94 94 10 53، كدربين كتورس كدربين كتورس دي سين كنتروا. طبعا آدم عطية مسؤول معرض إقرأ قبل شوية المدير أو مسؤول العلاقات العامة بالحملة أدانا معلومات كثيرة فيما يتعلق بحملة إقرأ، عندك إضافة في الجانب ده؟
1: طبعا حملة إقرأ هي قامت تهدف إلى سد الفجوة القراءية الموجودة في المجتمع. نحن نعتقد أن القراءة ليست خيارا بل ضرورة، ضرورة حياتية مثلها مثل الأكل والشرب والتنفس وغير ذلك. وما لم تصل القراءة في المجتمع إلى هذا الحد من الأهمية لا يتطور هذا المجتمع أبدا. فولتير فيلسوف فرنسي مشهور عند مقولة يقول سألوه من يقود العالم فأجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون. وهذا ملاحظ ومشاهد في عالم اليوم، يعني كل الدول المتطورة التي تقود العالم لو نظرت إلى الإحصائيات والأبحاث تجد أن يعني نسبة أو متوسط القراءة بين شعوبها مرتفع جدا. في بعض الدول مثل دول في أوروبا الغربية وصل متوسط القراءة بالنسبة للفرد المتعلم إلى 5 إلى 6 ساعات في اليوم في بعض الدول، يعني بينما في دول العالم الثالث تشير إحصاءات عملوها سنة 2006 إلى أن متوسط نسبة القراءة في دول العالم الثالث عموما يعني لا يتجاوز 6 دقائق، فهناك 6 ساعات وهنا 6 دقائق. يعني هذه الفجوة الكبيرة في المعرفة لا يمكن سدها إلا من خلال القراءة. القراءة هي تمثل 3/4 المعرفة، يعني طرق اكتساب المعرفة كثيرة لكن أهمها القراءة. يعني ممكن عن طريق المشاهدة الإنسان يتعلم، عن طريق الاستماع يتعلم، لكن التعليم الأكبر أو القسط الأكبر من طرق اكتساب المعرفة هو عن طريق القراءة. يعني أكثر من 70% الإنسان يكتسب المعلومات من خلال القراءة. لذلك يعني حملة إقرأ كان رؤيتها الأساسية أن يصل صوت الكتاب إلى كل بيت شادي. ما لم يصل صوت الكتاب إلى كل بيت شادي لن يتقدم المجتمع الشادي. لا يمكن صناعة حضارة، لا يمكن بناء مجتمع واعي مساهم في التنمية يتفاعل مع قضايا مجتمعه وإقليمه وهذا العالم، لا يمكن ذلك إلا فقط عن طريق القراءة. لذلك قامت هذه الحملة. ومع قيام هذه الحملة رأينا عدة مؤشرات على يعني نجاح الفكرة. طبعا لا ننسب كل هذا النجاح إلى حملة إقرأ وحدها، المجتمع عموما يعني بدأ يهتم

0: بالقراءة، فوزارة الثقافة عندها شهر القراءة والكتابة، وكثير من المؤسسات الأخرى نشطت في هذا المجال، لكن حملة إقرأ كان لها السبق في هذا الشيء. فمن ضمن المؤشرات يعني ظهور دور نشر، يعني ما كان في دور نشر في جهات كثيرة، الآن يعني في دور نشر في كل سنة يعني أو سنتين نشوف دار نشر جديدة. أيضا من ضمن هذه المؤشرات، مؤشرات نجاح حملة إقرأ، يعني صعود كتاب شباب في خلال السنوات الأشهر الماضية، تم نشر عدد أكبر بكثير من الكتب التي كانت تنشر قبل ذلك. وأيضا نحن في حملة إقرأ استطعنا بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية تأسيس حوالي 49 مكتبة مدرسية، إضافة إلى مئات المكتبات المنزلية الصغيرة. حدثنا التلاميذ والطلاب يعني متأثرين بحملة إقرأ بأنهم قاموا بتأسيس مكتباتهم الصغيرة، وقاموا بقراءة عشرات الكتب، وشاركونا تجربتهم. فهذا يعني أن هناك يعني مؤشر إيجابي على صعود منحنى القراءة في المجتمع. لكن هذا لا يكفي، هذه المبادرات وهذا الزخم ما لم يتحول إلى برنامج وطني حقيقي ترآه المؤسسات الوطنية المعنية بقضية التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية وترقية المواطنة، وغيرها من المؤسسات الأخرى، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية، ما لم تترجم هذا الزخم وهذه المبادرات إلى أنشطة عملية واقعية، فيعني يعتبر مجرد يعني حراك ثقافي موسمي. نعم. يمضي وتأثيره يكون بسيط.
1: شكرا آدم عطية على المعلومات اللي قدمتها. مستمعينا الأعزاء، حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، وموضوعنا اليوم بخص أهمية هنا القراءة في المجتمع. شنو أهمية هنا المجتمع إذا كان الناس قاعدين بقروا، واحد ممكن في الشهر يقري 3-4 كتب، وعداي علم كده في السنة يكون هو قرأ قريب كم كتاب. إذا ده بيفيد المجتمع وبخلي الإنسان البقري ذاته يكون إنسان منفتح، يجد لأي مشكلة يلقى حلها طوالي. عشان ده حاليا المجتمعات اللي بتجري هي مجتمعات متقدمة، وفي شات أيضا الشباب وأيضا الدولة لاحظت في عدم قراءة، الناس ما قاعدين بقروا كتير، عشان ده في مبادرات تشجع الناس عشان يقروا. من ضمن المبادرات الدولة تنظم شهر الكتاب في كل ما سنة، شهر كامل مفتوح للكتاب عشان الناس يقروا. أيضا الشباب عندهم حملة إقرأ قاعدين بيشجعوا الناس عشان يقروا. معنا في داخل الاستديو مدير المتحف الوطني إبراهيم حسن موسى، وهو عضو اللجنة التنظيمية لشهر الكتاب، وأيضا عبد اللطيف علي حسين ده مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وأيضا آدم عطية مسؤول معرض حملة إقرأ، وأبو بكر حسن حربي مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي ملاحظة أو أي مساهمة فيما يخص القراءة والكتابة أو أسئلة لضيوفنا القاعدين في الاستديو، ممكن تنادوا في نمرة التليفون 66-53-53-20 66-53-53-20 66-53-20 أو 94-94-10-53 94-94-10-53 94-94-10-53. طبعا السيد المدير زي ما ذكرتم شهر الكتاب ده يعني ممكن تعملوا مسابقات للكتاب اللي بيشاركوا وكذا، يعني حاليا كده سجلتوا كم ناس قدموا كتبهم جديدة عشان يشاركوا في المسابقات دي؟
2: السنة حددنا بالنسبة للمشاركة، حددنا بكل القسمين على عربي، المستقفين باللغة العربية وباللغة الفرنسية، خاصة جانب الشعر، الشعر الأدب العربي والفرنسي. والآن حاليا قدم أكثر من في الآخر العدد كان اللي اطلعت عليها أكثر من 80 كتاب للمشاركة،
1: للمشاركة في المسابقة
2: وما زال القائمة مفتوحة، والقائمة مفتوحة إلى آخر الأسبوع.
1: يعني المشاركة تكون مثلا بكتب جديدة ولا حتى كتب قديمة أيضا؟
2: لأي كتاب سواء كان قديمة أو جديدة. أشرت فيها يكون الكاتب شادي، المؤلفات شادية، سواء كان قديمة أو سواء كان حديثة، يشارك ويقدم كتب، يجمع ويقدم لجنة خاص لتحكيم ويختار من أفضل كتاب شعر الشادي، فيكون فيها جائزة تميز على شاعر الشادي باللغة العربية لجنة خاص، أو اللغة الفرنسية يكون لجنة خاص، يكون جائزتين، جائزة للغة العربية أحسن شاعر للغة العربية، أحسن شاعر أو الكاتب شادي، وأحسن شاعر الشادي باللغة الفرنسية.
1: يعني كده في كل ما سنة تحدد محور معين، مثلا محور. في السنة دي محور أنا الشعر، والسنة المقبلة يكون
2: محور تاني. السنة الماضية كان في المهر العدب الروايات والقصص، لأن إذا كان فتحنا كل الكتب العامة بالنسبة للشادية فكتب كثيرة جدا، حتى يغلب اللجنة التحكيم على التحكيم والتصنيف،
1: حتى تكون اللجنة كله من شعراء، من مؤرخين، من يعني الجماعة ده كله تجمعهمها يكون صعب.
2: إذا لهذا السبب كان في كل سنة نختار محور معين، فهذه السنة اخترنا محور الشعر، وفي المحور الشعر يكون بالعربي والفرنسي على كل واحد على حدة، يكون المحور الفرنسي يكون في شعراء فرنسيين، كتاب فرنسيين، مؤرخين فرنسيين، لجنة خاصة ليحكم هذا الكتب ليطلعوا عليها أحسن شاعر بالفرنسي وأفضل شاب موهوب. بالنسبة للشباب أعمار محدودة، يعني أكثر حد فيكون 35 فيكون شاب موهوب، وفي قلم نسائي ده خاصة جانب النساء لتشجيع النساء على الكتابة والقراءة، وجائزة الكبرى يكون لكل شادين.
1: نعم. شكرا للسيد المدير إبراهيم حسن موسى، عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب. سيد مدير دور النشر أبو بكر حسن حربي، طبعا اتكلمنا عن الكتب الشادية، كيف إقبال الناس الزبائن لشراء هذه الكتب؟
3: طيب بالنسبة لإقبال الشباب للكتب، الإقبال على أنواع، في إقبال بخصوص أبحاث علمية، ده المطالبين في الجامعة بأنه يكتبوا بحث في مجال معين، ده إقبال كبير جدا. في إقبال من قبل الشغف والقراءة، ده إقبال متوسط. في إقبال من باب حب الاستطلاع والمعرفة، ده بتوقف يعني نادر جدا. ومن خلال حراكنا في مع البايع وكده، وجدنا انه معظم الشباب بيركزوا على الروايات الشادية، الكتابة الشاديين، على سبيل المثال روزي جدي، كوثر سالمي، و يعني محمد عبد الهادي، بيميلوا لكتاباتهم. أضف إلى كده بميلوا إلى الروايات الخارجية، مؤلفات أدهم الشرقاوي، مؤلفات خالد توفيق، دي الكتب الأكثر الناس بتميل لها. أضف إلى كده طلبة بتاعنا العلم اللي هما طلبة بتاع الماجستير والدكتوراه، حسب كلنا على حسب تخصص، إذا كان التخصص بتاعه في الاقتصاد والسياسة بميل للاقتصاد والسياسة، إذا كان التخصص بتاعه في التاريخ بميل للتاريخ، وأكثر حاجة التاريخ الحديث والمعاصر. بالنسبة إلى الجغرافيا أيضا نفس كذلك، بميلوا للجغرافيا ده حسب التخصصات بتاعتهم، وعلى حسب ميولهم في الجامعات، وعلى حسب انتسابهم في الجامعة. يعني إقبال لا بأس به، يعني مقاسم بسابقا يعني 2016-2015 كان الإقبال ضئيل جدا، الآن المجتمع بدأ ينفتح. أضف إلى كده الجامعات بدأت تنفتح، واللغة العربية بدأت تأخذ حيز طبيعي، كله خلى القارئ يقبل إلى الكتاب بصورة منشرحة.
1: نعم، شكرا سيد أبو بكر حسن حربي. سيد عبد اللطيف علي حسين، طبعا على حسب المتابعة، الشيء اللي خلى مثلا المجتمع رغبة في القراءة الدنة، ما يقرأ أكثر، ما هي تلك الأسباب؟
4: خصوصا موضوع القراءة هي العملية تقريبا ما بين الاختيار أو ما بين الرغبة والترغيب، الترغيب والترهيب. فبعض الأسر وبعض المؤسسات لديها دافع قوي جدا للطالب أو للطفل أن يكون ملما بالكتاب وملما بالقراءة. تجد في السابق في المدارس حتى في روض الأطفال أن التلميذ أو الطفل أحيانا تجده يحب الفن في الرسم، وكذلك في الروضة يتلقى مادة القراءة، يتلقى كذلك مادة الفن والرسم، يتلقى كذلك مادة المطالعة. هذه المواد تقريبا في السنون الأخيرة غير موجودة في المقررات التشادية أو أصبحت ضئيلة جدا. ففي عزوف عن القراءة نوعا ما. المجتمع يلعب دور جدا في تكوين التلميذ القارئ، يلعب دور عظيم جدا في تكوين الطفل القارئ وتهيئة الظروف المناسبة له للقراءة. مثلا الآن نحن ظروف مجتمعنا تقريبا شبه معروفة ومتداولة مع بعض، فصعوبة تجد أن الأب لديه مكتبة خاصة ويستطيع من هذه المكتبة أن يشكل بعض الكتب ويجعلها منهج تربوي أو منهج للقراءة لأطفاله في المنزل. المدرسة وحدها لا تلعب دور تثقيف التلميذ، لا تلعب وحدها فقط تثقيف الطالب. للأسرة دور عظيم جدا، للوالدين دور عظيم جدا، كذلك للمجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه هؤلاء التلاميذ لديهم دور عظيم جدا. الحملة الآن تبدأ بحملات توعوية كثيفة جدا على مستوى مؤسسات التعليم الأكاديميات، على مستوى الأفراد، على مستوى مجمعات التعليم أو نوادي القراء. تم تأسيس هذه النوادي في المدارس، تم تأسيس مكتبات مركزية لبعض المدارس، وهناك طور إن شاء الله لزيادة هذه المكتبات المدرسية في المدارس إلى أن تشمل جميع المدارس. أقيمت مسابقات تحدي القراءة، القارئ النهم، الأدب والشعر، تلخيص كتاب معين، وعرض أعمال الكتاب التشاديين في المعرض وتلخيص أعمالهم. كل هذه الأنشطة للمجتمع لديه اهتمام كبير جدا بها. ضيف إلى ذلك نحن منظومة توجهنا للتلاميذ منذ الصغر نوعا ما يحتاج إلى إعادة ترتيب. التلميذ المهتم بالقراءة تقريبا هو يحتك بوالديه أو أحيانا لديه تأثير إيجابي من الوالدين أو من المحيط الذي حوله، يتأثر بالقراءة ويتأثر بالكتاب ويؤمن بأهمية الكتاب. اقتناع التلاميذ أو الطلاب أو حتى المثقفين بصفة عامة للكتاب وارتيادهم للمعارض الكتب أو للمكتبات المركزية ضئيل. تجد أن حتى الباحثين أحيانا لا يكتب ولا يقرأ عن تخصصه طيلة عام كامل. ذكر الأستاذ آدم عطية هناك معدل قراءة لبعض الدول تصل إلى 6 ساعات نحن تقريبا
1: في اليوم
4: نعم. إحنا في جهة تقريبا 6 دقائق نوعا ما يكون صعوبة فيه. تجد في بعض الدول لما تزور في الفترة الصباحية جل الشعب يقتني الجريدة الصباحية، يقرأ أخبار اليوم أو أحداث الأسبوع وبعدها ينتقل إلى البرامج الذي يليه. تطبيقاتنا في الجوالات الآن نادر ما تجد موسوعة الكتب الشاملة، نادرا ما تجد الكتب الإلكترونية، فقط نحن نمشي زمننا بالتطبيقات الفضاء الأزرق فقط ونؤدي هذا الزمن. فنحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم لعملية المكتبة بحد ذاتها. الدولة لعبت دور عظيم جدا عبر دار التراث الثقافي التشادية بتحديدها شهر نوفمبر يكون شهر الكتاب والقراءة، ونحن في الحملة منذ بدايتنا بدأنا ب 23 أبريل اليوم العالمي للكتاب، وكذلك نسقنا مع دار التراث الثقافة بأن نقيم الحملة معا، الحملة وشهر الكتاب يكون برنامج منسق مع بعض. فعبر هذه البرامج مفترض أن يكون هناك دعم كبير للباحثين، دعم كبير للمكتبات التشادية، دعم كبير لهذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تثقيف المجتمع.
1: نعم شكرا. ننتقل للسيد المدير. سيد المدير إبراهيم حسن موسى، طبعا أنتم في اللجنة المنظمة لشهر الكتاب، وأكيد في نهاية شهر الكتاب تكون هناك توصيات، وعلى حسب المعلومات اللي نسمعوها من مدراء النشر أنه سعر الكتاب مرتفع، طباعته مرتفع هنا في تشاد. هل مثلا في مبادرة من الدولة عشان لدور النشر تعفيم من الأمور الجمركية للمنتجات اللي تدخل في تكوين الكتاب، الشيء يسهل للكتاب طباعة كتبهم في تشاد؟
5: شكرا جزيلا. فنحن من خلال دائرة التراث الثقافي وعبر وزارة الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية دائما نسعى إلى تسهيل الطريق إلى القراءة، وكما هناك في مبادرة أو طلب من في توصيات شهر القراءة القادمة بنسبة تحفيز سعر الكتاب، وهذا نحن ما نقدر نتداخل مباشرة، ولكن نرفع الطلب إلى الوزارة المالية للتعفيهم عن الضرائب، أو بشكل آخر ممكن نتعامل مع الوزارة في طريقة مساعدة دور النشر لتحفيز الثمن. ما نتداخل مباشرة في السوق، لكن نتداخل مع عبر
1: يعني يسهلوا للكتاب عشان
5: يقدروا يسهلوا للكتاب. لكن في مبادرات، لكن إن شاء الله في سنين القادمة سنوصل إلى النتيجة بإذن الله.
1: نعم سيد آدم عطية، طبعا وسائل التواصل ظهرت، الفضاء الإلكتروني ظهر بشدة، هل لذلك أثر في عدم تشجيع الناس القراءة أو اقتناء الكتب الورقية؟
0: صحيح، هذا له أثر كبير وكبير جدا. هذا الإغراق الرقمي، يعني الجوالات والشاشات الأخرى التي يستخدمها الناس، أصبحت يعني شغل شاغل لكل الناس وصارف عن موضوع القراءة. الآن يعني في إشكاليتين، في إشكالية وفرة الكتب، وفي إشكالية يعني مزاحمة الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي للكتاب. يعني الوفرة سابقا كانت إشكالية الناس هي ندرة الكتب، ندرة مصادر المعرفة، لكن حاليا أصبحت الوفرة مشكلة. حاليا الإنسان مثلا في تخصصه يجد آلاف العناوين، لا إذا ما وجد منهجية معينة للتعلم والقراءة يضيع وسط هذه الكمية الكبيرة من المصادر. وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بدأت توفر، هي وسائل ترفيه، توفر مادة بسيطة، يعني حتى تلك التي تقدم مادة لا نستطيع أن نقول أنها سيئة، لكنها لا تشبع ولا تسمن ولا تغني من جوع. يعني مثلا اليوم في الفيسبوك والتويتر والتليجرام في عديد القنوات وعديد الصفحات تقدم مواد تعليمية يقرأها الإنسان، لكن في النهاية ما يستفيده منها القارئ لا يساوي شيئا بسيطا مما يستفيده من الكتاب.
1: نعم.
0: فأصبح تشكل أعق حقيقي في هذا الجانب.
1: نعم تقريبا يعني ماشي لنهاية الحلقة. سيد أبو بكر حسن حربي، كلمتكم فيما يتعلق بذلك، أهمية القراءة في دقيقة.
3: حقيقة المجتمع التشادي مجتمع قارئ، من خلال احتكاكنا مع الشباب مجتمع قارئ، إلا أنه الكمية اللي بتصل إلى وسط أفريقيا من الكتب كمية ضئيلة جدا. أضف إلى كده الصعوبات اللي بتواجهنا في الترحال من مصر والأردن سوريا إلى تشاد بمسافات بعيدة جدا، والكتاب العربي ما بصل بسهولة. الحكومة صراحة ما فيها كل الكتب، عفت الكتب عن الضرائب، ما في كتب بيشيل فيها ضرائب نهائي.
1: من المطار
3: من البر ما في
1: شو أي كتب. كتاب لمن تستورده من تشاد داخل
3: الكتاب ما بيشيل على جمارك، بل الترحيل هو الغالي.
1: نعم. شكرا سيد عبد اللطيف، كلمتكم.
4: بارك الله فيكم.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. محبي الإذاعة الوطنية، متابعي الغسمة العربي، أقدم لكم برامج الغسمة العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأوناما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك لبرامج مفيدة. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية. مستمعي الكرام، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة في الهندسة الصوتية، أيدي روبير، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية، وقدمها لنا طيلة هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لحضراتكم النشرة الإخبارية الأولى، ولكن التفاصيل مباشرة بعد هذا الفاصل القصير. نبدأ النشرة بالعودة إلى خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو، وذلك بمناسبة 11 أغسطس، حيث تناول اليوم عبد الكريم عبد الله هنو الجزئية المتعلقة باللامركزية وتحسين الخدمات العامة للسكان. أدعوكم لمتابعته.
2: في خلال خطابه، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو إلى الأمة التشادية وضع التعليم والصحة والوصول إلى مياه الصالحة للشرب والكهرباء إلى جانب البنية التحتية الأساسية في صلب أولوياته، وبهذا الشأن كلف الحكومة بترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة ونتائج لدى السكان مباشرة. وفي كلمته أيضا، دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو المسؤولين على جميع المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وعالن في هذا الإطار عن تكثيف زيارته الميدانية المفاجئة، ويأتي هذا الإعلان بمثابة تحذير. كما شدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو على أنه سيتم محاسبة ومعاقبة أي تقصير يتم رصده. ومن بين النقاط الأخرى التي تناولها رئيس الجمهورية في خطابه ملف نقل الصلاحيات إلى الجامعات المحلية المستقلة، أكد خلاله التزامه التام لجعل اللامركزية واقعا ملموسا. لا يزال الوقت متاحا لتدراك الوضع حتى لا يتحول العمل الذي أثاره النظام الديمقراطي إلى سراب. وعليه أصدرت الحكومة تعليمات بتسريع عملية النقل الفعلي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد المخصصة للجامعات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى تطلعات السكان.
1: إلى هذا، قدم صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، قدم بيان تطرق فيه عن العفو الرئاسي العام الممنوح لبعض من السجناء. نستمع إلى جزء من حديثه.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، الذكرى 66 عاما من الاستقلال، أعلن رئيس الدولة جملة من القرارات المهمة، من بينها العفو عن عدد من القادة السياسيين الذين كانوا في السجن. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام، وهي المبادئ التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو. وذلك فإننا نرحب بهذه الخطوة ونسمنها. وإذا تذكرتم خطابه، فقد أشار إلى نقطة بالغة الأهمية، حيث قال إن أي ولاية من ولايات تشاد وأي مكون من مكونات المجتمع التشادي وأي حزب سياسي لا يمكن بمفرده أن يبني تشاد أو يواجه التحديات التي تواجه البلاد، سواء في مجال التنمية أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات. لقد سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى سياسة تقوم على الشمول والمشاركة، وبالتأكيد علينا أن نبني معا وأن نعيش معا، لكن لا ينبغي أن يكون تعايشنا مجزأ أو قائم على أساس جزئي. وأعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أكثر شمولا، وعندما أقول شاملة فهذا يعني أنه لا ينبغي اختزال مفهوم الشمول في الاعتبارات الدينية أو الإقليمية فقط، بل يجب أن تكون الأولوية للمساواة في الفرص أمام جميع التشاديين رجالا ونساء ومن جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ويجب أن نؤكد أن تشاد ليست دولتين أو مجتمعين متقابلين.
1: كما أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السجون التشادية تخلو الآن تماما من السجناء السياسيون. نستمع مرة أخرى بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: هناك رسالة قوية أود إيصالها في الوقت الذي نتحدث فيه. لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد، فقد تم العفو عن آخر السجناء السياسيين. وبالتالي إذا كان هناك سياسيون أو أشخاص وهم اليوم في السجن، فإن توقيفهم قد يكون مرتبطا بقضايا فساد أو بجرائم وملفات من القانون العام، وليس بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد، كما لا يوجد صحفي واحد معتقل في السجون التشادية بسبب عمله الصحفي أو بسبب آرائه. وهذه هي الرسالة التي أود أن تصل، لأن يتصور البعض في بلدنا على أنها دولة تقيد الحريات، سواء كانت الحريات السياسية أو حرية التعبير. ذلك غير صحيحا، وأنا أتحدى أي شخص أن يثبت عكس ذلك وأن يريني صحفيا واحدا موجودا حاليا في السجون التشادية لأنه اعتقل بسبب ممارسته لمهنته أو بسبب آرائه. وكذلك لا يوجد اليوم أي سياسي واحد في السجن بسبب آرائه أو مواقفه السياسية، لا يوجد. نعم، هناك رجال ونساء سبق لهم أن شغلوا مناصب سياسية، وقد يكون بعضهم موجودا في السجن لكنهم ليسوا معتقلين لأسباب سياسية.
1: وصلت بعثة لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب، وصلت إلى مدينة أتي حاضرة ولاية البطحاء، وكان في استقبالها المندوب العام للحكومة لدى ولاية البطحاء عثمان أدم الدود، مفادنا الخاص وفانا بالتفاصيل.
4: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة، وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدث تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بحدث تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. رئيس المركز الإداري كنجرو يوسف محمد أحمد عبر عن شعوره.
5: المينستر هنا في ناس كلها جانا هني ونشكر البريزيدنت ريبليك تواري نمشي ده إني سبنا ما تم وزل أكيد جا بخدمه نشكره كثير لما رشال محمد إدريس ديبي.
4: المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة أي الشرموط وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو، وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد هذا. وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم رئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
6: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل في هذا المال ما تقدر تهجوا ليه، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنا تقدر تقولوا سي زول كله كان بخليل لزر بجي بهارج شي بكان المنزل ولا بكان المرهال في هذا الزراع كله ما يقدر يهجلوا كان حق فيه سيقدر يهجلوا دوك أنا ما ندور نوصلوا المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقوا حلل قبال الفتنة ما تجي
4: هذا. ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
1: وإلى ولاية لوغون الغربية، حيث عقدت السلطات بالولاية اجتماعا طارئا لمواجهة التدابير الصحية لمواجهة وباء الكوليرا. ترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى الولاية دوكو ياقوبا. التفاصيل مع مراسلنا عمر محمد موسى من مدينة مندو.
7: خصصت الجلسة لوضع خطة شاملة تضمن التحرك السري لحماية السكان من خطورة الوباء الكوليرا. في كلمته الافتتاحية أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو ياقوب على ضرورة تفعيل التدابير اللازمة وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشددا على أن السرعة في التدخل تمثل عنصرا حاسما في حماية الأرواح من جانبه قدم مندوب الصحة بالولاية الدكتور هنغرام كوليت الثاني أرضا مفصلا حول الحصيلة المسجلة خلال الأيامات القليلة الماضية مبينا أعداد حالة الإصابة ومسار انتشار الوباء. كما شهدت الجلسة عددا من التدخلات والاستفسارات من قبل المسؤولين تولى مندوب الصحة الإجابة عليها وتوضيح سبل التعامل مع الوضع. في كلمته الاختتامية دعا المندوب العام للحكومة الدقو يعقوب إلى تفعيل كافة الآليات والتابعة الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن التعامل الجماعي هو الضمان الأكثر لحماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين. من مدينة مندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من ولاية لوغل الغربية نتجه إلى ولاية وداي، حيث ترأس يوم أمس بمنطقة فرشنا رئيس المجلس الولائي بوداي بالإنابة إلياس حارون مطر أعمال ورشة التي خصصت لمشروع الحوكمة الإقارية والتماسك الاجتماعي. تفاصيل مع ذينب الطيب محي الدين من مدينة عبشي.
8: تهدف هذه الورشة إلى تفعيل التوجيهات الاستراتيجية الكبرى الواردة في الوثيقة الإطارية لمشروع تقطيط فرشنا، لا سيما ما يتعلق منها بقطة التنمية المحلية. وفي كلمتها منسقة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تشاد كامي إمبير أوضحت أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للورشة التي خصصت لإعداد قطة تنمية فرشنا، وشددت على ضرورة التوجهات المتفق عليها إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات السكان. من جانبه جدد ممثل مدير مكتب المفوضية الوطنية لاستقبال اللاجئين وإعادة إدماجهم في فرشنا صلاح الدين يوسف تأكيد التزام مؤسسته بمواكبة تنفيذ المشروع. من جهته ما رحب مدير مركز إداري فرشنا تيتشيلو ديركونو ورئيس كانتو مالو سليم فضل دوتوم، رحبا بمبادرة أونو هابيتات الرامية إلى إعداد قطة للتنمية المحلية بفرشنا. وفي كلمته لدى الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة أكد رئيس المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس حارون مطر أن أهداف المشروع تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للمناطق المتأثرة بالأزمات. ويشارك في هذه الورشة نحو 40 مشاركا يمثلون الهيئات والمؤسسات الحكومية اللامركزية والمنظمات الإنسانية وممثلي مجتمعات اللاجئين إلى جانب السكان المضيفين. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلتن، حيث نظمت اللجنة الوطنية لنزع السلاح نظمت ورشة توعوية حول مخاطر انتشار الأسلحة ونبذ العنف في الأوساط الاجتماعية. موسى أحمد دود التفاصيل من مدينة بلتن.
9: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، نظمت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح ورشة أمل حول نزع السلاح بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة وآثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمع، إلى جانب تشجيع المواطنين على نبذ الأنفو واعتماد الحوار والتفاهم وسيلة لحل النزاع. رئيس البئسة علي آدم مناني موضحا
10: رؤية هنت الحكومة بما يخص نزع السلاح والإدماج في تشات كلنا كتشادين لابد إمام المرأة الشاب الإداري الناس كلها تشارك إنه نزع السلاح ده يكون حقيقة في تشات، والناس مثلا شالوا السلاح ورجعوا وسلموا في بلدهم وبدوروا بابنوا، الناس دي كلها لابد نلقى لهم حل يكون حل اجتماعي وحل سياسي. العافية ما عندها تمن، نحن نشتريها بأقل ما عندنا.
9: أكد الأمين العام بالإقليم عبدالعزيز ماي محمد أن عملية نزع السلاح تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع السلطات لإنجاح هذه العملية، وأن نزع السلاح لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن وإنما يساهم أيضا في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وهذا يتماشى تماما مع رؤية وتوجيهات فقامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إدنو الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. بلتين، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: أجدير وبابير. نهاية النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية أجدير وبابير، في الإشراف والإخراج مع الإيسو محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.tv أو عبر صفحاتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية حول موضوع ثقافة القراءة في تشاد. وتأتي هذه الحلقة الثانية استكمالا للحلقة الأولى التي كنا قد تحدثنا فيها عن مفهوم القراءة وأنواعها وطرقها، ونتواصل فيما تبقى من بعض نقاط هذا الموضوع والتي تشمل فوائد القراءة وكذلك مهارات تحسين القراءة أو الصعوبات المتصلة بالقراءة. وضيفنا دائما هو الدكتور عمر مصطفى محمد، مدير البحث والتعاون بجامعة ملك فيصل بتشاد ونائب رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ومحاضر بكلية الشارقة للعلوم التربوية. أهلا بك معالي الدكتور في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
1: أهلا ومرحبا بكم
0: دكتور. طبعا هنا في الحلقة الثانية نتواصل فيما تبقى من بعض الموضوعات الخاصة بثقافة القراءة في تشاد، ويا حبذا لو بدأنا بفوائد القراءة، هذه القراءة دي فائدة شنو؟
1: شكرا جزيلا على هذا التقديم. طبعا الموضوع مرتبط بالموضوع السابق وهو القراءة. نحن لو نظرنا إليها من ناحية فكرية أنها لها قدسية خاصة في نحن المسلمين، حيث أول آية نزلت في القرآن الكريم هي بدأت بإقرأ، ولها قدسية خاصة ولها ميزة ومكانة تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية. فالقراءة من هذا المنطلق تنمي الفكر، فكر الفرد، وتزوده بمعلومات وأفكار واستراتيجيات لحل المشكلات. عن طريق القراءة يستطيع أن يجد تجارب الآخرين، يستطيع أن يضيف شيئا ما لمحصوله أو تحصيله الدراسي، وكذلك ينمي فيه مهارة التعبير، يستطيع بمجموعة من المفردات التي يقرأها أو يطلع عليها سيكون ذخيرة لغوية كبيرة جدا، أو يكون عنده بنك من المفردات يمكن استخدامها.

0: استخدامها لاحقا في مجالات أخرى. كذلك ينمي فيه الجانب النفسي، لأن القراءة لها فوائد معرفية وفي فوائد نفسية. كثير من علماء النفس والمرشدين يقولون لو أن لديك مشكلة أو توتر أو قلق أو اكتئاب أو ما إلى ذلك، يمكنك عن طريق القراءة تستطيع أن تخرج من هذه الدائرة وتعيش في دائرة أخرى، فبالتالي تستطيع أن تتخلص من الشهنات السالبة التي جاءت نتيجة لتلك الحالات النفسية والضغوط النفسية. كذلك القراءة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن راحة نفسية أيضا. لو نتلو القرآن مثلا سنجد المتعة ونجد جو روحاني، وبالتالي نستطيع أن نرتاح نفسيا. كذلك أنها تحسن المستوى الأكاديمي والمستوى العقلي وغيره من المستويات التي ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. كذلك عن طريق القراءة نعالج بعض المشكلات التي يعني مشكلات مثلا عدم القدرة على مخاطبة الآخرين أو عدم التمكن من الحوار أو عدم إمكانية طرح الأفكار. فبالتالي عندما نقرأ كثيرا وعندما نطلع على ما كتبه الآخرون نستطيع أن نكون لأنفسنا خلفية معرفية كبيرة جدا تساعدنا في استخدامها لاحقا. كذلك مثل ما قلت لك في البداية، هي تزود الإنسان بمفردات وتراكيب وأساليب متنوعة ومتعددة، وبالتالي هي تضيف له جانب معرفي وتلبي له الجانب الوجداني أو الجانب النفسي الذي يعني يهرب إليه كثير من الناس عندما يكون لديه مشكلة، يهرب إلى القراءة. فبالتالي تعتبر هي يعني جزئية كبيرة جدا من حياتنا، لابد أن تكون القراءة تأخذ من 24 ساعة زمنا معينا حتى نستطيع أن نستفيد منها ونفيد الآخرين. هذا بشكل عام أو بشكل موجز عن فوائد القراءة.
1: دكتور كذلك يا حبذا تكلمت لنا عن مهارات تحسين القراءة.
0: هناك مهارات تساعدنا على تحسين القراءة، وهي هذه المهارات هي عبارة عن مجموعة من الأدوات والقدرات الخاصة التي يستخدمها الإنسان لكي يحسن من قراءته. فمن ضمن هذه المهارات أو القدرات الخاصة الوعي الصوتي، ونقصد به هنا قدرة الفرد على التمييز بين الأصوات والمختلفة وفهم العلاقات بين الأصوات والحروف. هناك حروف، هناك أصوات، لكل حرف مخرج صوتي معين، وبالتالي عندما يتمكن الإنسان من التوافق أو التوليفة بين الصوت والحرف يستطيع أن يحسن من أدائه أو قراءته. كذلك تنمية المفردات اللغوية، وبالتالي عن طريق القراءة هذه المهارة مهمة جدا، نستطيع من خلالها فهم المعنى العام ونستخدمها في مختلف العبارات التي يمكن أن تعترضنا في قراءتنا. كذلك من المهارات الطلاقة، نتدرب على الطلاقة، ولذا تدربنا على الطلاقة وهذه تتعلق بالقارئ. هناك فروق فردية بين القارئ وقارئ آخر، مرتبطة ارتباط كبير جدا بسلامة وسرعة القراءة دون الحوجة إلى التوقف أثناء القراءة لفهم الكلمات أو الجمل. كذلك الفهم العميق للمعاني أثناء القراءة، عندما أنا أقرأ شيئا ما نستحضر معي فهم المعنى لهذا الشيء، وبالتالي هذه أيضا من المهارات الخاصة التي يمتلكها نخبة من الناس وليس عامة الناس، يستطيعون من خلال القراءة أن يفهموا ماذا كتب، فيتحولون من مسألة التحصيل إلى مسألة التفكير، وفي التفكير أيضا يتدرجون من التفكير التحليلي إلى التفكير الإبداعي. بهذه الصورة يحاولون أن يجدوا المتعة الفكرية في التعامل مع هذه المهارة التي تسمى بالفهم. كذلك التنبؤ، نتنبأ من خلال قراءتنا بأشياء ستحدث في المستقبل، وبالتالي مهم جدا أن ننمي هذه الفكرة. إعادة السرد، نعيد سرد الذي قرأناه بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يجعل القراءة أيسر وأسهل، كتلخيص كتاب مثلا أو إيجاز أو فكرة معينة نحاول نلخصها. كذلك التصفح، في بعض الناس يتصفحون الكتب والصفحات ولكن مع ذلك لديهم القدرة ولديهم الاستعداد لقراءة ما تصفحوه، ليس بالضرورة أن يركزوا فيه وأن يبذلوا فيه مجهودا، وهذا أيضا مرتبط ارتباطا كبيرا بالفروق الفردية بين القراء، فليس القراء كلهم على مقدار واحد من التعامل مع القراءة. هذا أيضا بشكل موجز عن القراءة.
1: دكتور قبل أن ننتقل إلى صعوبات القراءة، يعني هناك بعض الناس نلاحظ أنه عندهم سرعة في القراءة وآخرين نوعا ما عندهم تأني في القراءة، توجيهكم شنو أنتم كناس خبراء في هذا المجال؟
0: هذا الخصوص يحتاج إلى التدريب، ويحتاج إلى القراءة أكثر، من حيث حتى يستطيع الإنسان أن يحسن من أدائه الوظيفي. طبعا مرتبط بخلايا المخ المسؤولة من السرعة، وهذا يرجع للجوانب جوانب أو أوامل وراثية أحيانا.
1: جميل دكتورة، ما يتعلق بصعوبات القراءة ممكن تكلمنا عن الصعوبات التي تواجه القراء؟
0: كثير من الصعوبات هي كثيرة جدا، ولكن نحاول إيجازها. في بعض القراء لديهم مشكلات وظائفية في العنصية أو في الخلايا المخ، وبالتالي لديهم مشكلة في حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة، لا يستطيعون قراءة الكلمة كاملة، يأخذون منها ويسرقون منها شيئا ما. كذلك من الأشياء التي يمكن أن نضيفها بعض الكلمات، إضافة بعض كلمات غير موجودة، ويضيف من عنده كلمات غير موجودة أو يوهم إليه ذلك إلى المقطع الأصلي. كذلك إبدال بعض الكلمات، الإبدال والتحريف والتزييف وغير ذلك من الأشياء هذه الصعوبات. كذلك إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة، لزمات بسموها لزمة كلامية، يكرر الكلمة أكثر من مرة وبالتالي هذه الصعوبات. كذلك في بعض الناس لديهم مشكلة في تركيب الحروف أو تركيب الكلمات والمقاطع الصوتية ما بعدها، فبالتالي لا يستطيع أن ينطق كلمة معينة، مثلا حرف الراء لديه مشكلة، فبالتالي يحاول بقدر الإمكان يبذل جهد مضاعف لكي ينطق الراء بشكل أفضل، ولكن من الأفضل أن يختار كلمة تدي نفس المعنى للكلمة التي فيها راء بدون كلمة فيها راء، وبالتالي يحاول بقدر الإمكان أن يتلي على القاموس وعلى المعاجم. وكثير من الشباب الآن ابتعدوا عن المعاجم والقواميس وغيرها من هذه الأشياء.
1: دكتور أنا في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة توجه للجمهور القارئ فيما يتعلق بالقراءة أو بثقافة القراءة؟
0: كلمتي هو أن يهتموا بالقراءة وأن يهتموا بالكتاب، فليكن صديقهم الكتاب وليس التواصل الاجتماعي، فليختاروا الكتاب المكتوب بالورق، يرتادوا المكتبات ويرتادوا أندية القراءة ويستفيدوا من هذا في إيداد مستوى رفيع حتى يستطيعوا أن يكملوا ما كان ناقصا. أنا أتذكر عندما كنا في المرحلة الإعدادية كنا نقرأ كتب عن أدباء المهجر، خليل جبران، خليل مطران، لكن اليوم ما نستطيع. كنت أنا مذكر في الثانوي، كنت أمين مكتبة إمام دار الهجرة في مدينة أبشة، كنا نقرأ البيان والتبيين للجاهز وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، لكن الآن الناس بتهب الكتب الخفيفة السحلة، ما يبحثون أمهات الكتب لأنها صعبة جدا وتحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، وبالتالي عليهم بأمهات الكتب وعليهم بالكتب الأصيلة حتى يكونوا ذخيرة لغوية معرفية متينة تؤهلهم من أجل الإبداع والابتكار وليس القراءة من أجل القراءة.
1: شكرا جزيلا معالي الدكتور معمر مصطفى محمد، مدير البحث والتعاون بجامعة الملك فيصل بتشاد ونائب رئيس الاتحاد العام لمعسكر دامي اللغة العربية بتشاد على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الثانية التي استمعتم خلالها موضوع القراءة وفوائدها ومهاراتها، وكان ضيفنا فيها هو الدكتور عمر مصطفى محمد مدير البحث والتعاون بجامعة الملك فيصل. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسة في التسجيل أنبتة جيل، وفي الإخراج عبد الرحمن آدم رحمة، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلدنا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. انا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في منتهى ساعه و15 دقيقه 75 دقيقه بفرح وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دعايات 7:15 دقيقه النشره الدرجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم السبت 15 شهر 8 سنة 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل ومارك ديليجي حسن ألفة في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلين أجيديري غوبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطياره الكبيره بوينغ درنو موديل 677 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات ابيض. الساعه 6:47 في استوديو تروهن لا اوناما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيام اراندوسمان في العاصمه انجمينا. نمشي ونلقى برنامج الصحه للجميع متابعة حلوة.
1: لو كنت في إقليم لقون الشرقية ده من الأمراض ده كله، ده أول مرض ده هو الملاريا، وفي المرض اللي بيكون سبب للموت عن الناس كله هو الملاريا ده. بس أول الباليوجسم ده زي ما الناس كله يعرف هو مرض الأساس ده الأمباؤو ده تشيل ضد البارازيت ده من الزول المردان، وهي تجي تسب الزول التاني.
2: برنامج الصحة للجميع.
3: يعتبر مرض الملاريا من أخطر الأمراض التي يعاني منها سكان ولاية لوغونا الشرقي، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة في الحد من هذا المرض الخطير الذي يعيش معه المواطنين طوال أيام العام، لكنه يشتد في فصل الخريف حيث ينتقل من شخص لآخر عبر البعوض، حسب ما يوضح لنا مندوب وزارة الصحة والوقاية بولاية لوغونا الشرقي الدكتور علي سمع بكار.
1: وساين الددا كان سخير ولا زول كبس حصة للجسم والهم وجراس قديف من دهابة بداية ده خليه يوديه مركز الصحي، لأنه شنو أنين ما قلنا من المريض الأمبو ده تشيله وتصب لزول الأخ. أنا في ناس جو كلموني قال لي أنينا أنا ده ما ملاريا، قلت لهم شنو ما علامة مشكلة، قال أنينا في بيننا ده بس عندك كان قمة ده برقود عندك كان قمة ده برقود حصة علينا شهر أي قال شغل ده ما ملاريا. أنا قلت له فيه ده بس لأن أنت كان لقيت العافية كله كان ما عمل لك تحذيرات ده بتان كله المرض ده كله، لأنه هو ما كان كربك بس خلاص مدة حياتك ما يقول لا في السنة ده 10-20 مرة كله يقربك منك أنت بس كيف وبتان من الإيمانيتي أنا هو عمل جسمك ذاتك كيف بعد ما سواء 8 يوم ولا شهر خلاص يسحر الجنادو سيمتون وجراس قديف أزول ما يقدر يأكل ودامه وجعنا وكسل خلاص وكان وايد ده مرض ده للأسف كمانين بيأثر وجوله أمراض جافة ده كونفيديشن ده بكما يدخل بكما يعني زول ما يقدر يهجي وما يقدر يشوف خلاص كما لقي إلاج ده كمانيني للأسف كمان الهدو بجي أزول له يموت. ها هو الملاريا ده نقسمه مهيلتين الوايد باليوجسم سيمبل باليوجسم الجراف عشان ده الجين وكل شكشك ده في ده أصلا نعجون بقول لله باليوجسم.
3: وعند زيارتنا للمراكز الصحية بجاكي بالدائرة الأولى لبلدية دوبا ومركز والتر غانز بالدائرة الرابعة، فإن حالات الإصابة بهذا المرض خطيرة ومتواجدة، حيث يعاني المواطنين حسب مسؤولي هذه المراكز، فإن ارتفاع الحالات المسجلة خلال شهري يونيو ويوليو قدرت بأكثر من 40%، مؤكدين نقصان الأدوية مطالبين بزيادتها، لأن ولاية لوغونا الشرقي تعد أكبر منطقة في تشاد إصابة بهذا المرض.
1: زي ما قلت أنا في الأمراض كله الملاريا تشيل 40.3% من الأمراض كله هو بس أبطل الناس من الاستداء ومن السل ومن الجهة من أي الأمراض نعرفها الملاريا تشيل 30%.
3: من ناحية أخرى فقد وصف الدكتور علي سماعين بجار مندوب الصحة بالولاية سبل الوقاية من هذا المرض الذي أصبح اليوم من أصعب وأخطر الأمراض للمواطنين بالولاية، محسن الجميع للعمل من أجل حماية البيئة ومشاركة عدد من الوزارات من أجل وضع حد لهذا المرض.
1: الوقاية ضد الملاريا ده هي تدور جهات من منستير كتير، الوزارة عن الأثر السوسيال، الوزارة عن الصحة فعلا، الوزارة عن الأدمنستراسيون، الوزارة عن الأنفيرنما، الوزارة عن الإليفاش، الوزارة عن الكوميونيكاسيون، التوئية، كل كي يلموا عشان شنو؟ الوساخة العلمي صبوف وراء البيت ولا الرهد ولا شغل قاعد جنب ده يعني خلاص الأدمنسفير بينتي فافير للبودر وما بدور المكان الأدلم ولا كي خلاص البيت ده فينش الكوازي ولا كمان داناي ما عنده فنايتر كله البودر بالليل ياكل زيادة. فيما يخص الصحة الناس يقسموا السنجي، يقسموا الأدوية لأبناء الخلمانات ويقسموا الأدوية للأطفال يسوهم شي الكامبانك شي ميو بروفلوسي في السوزانية ده شي يكي ينقص الأمراض ده.
3: ومن أجل حماية النفس والأسرة من هذا المرض الخطير فقد قدم المندوب نصائح لجميع المواطنين من أجل حماية أنفسهم والأطفال والنساء الحوامل، مؤكدا بأن الحكومة وشركائها يعملون من أجل وضع حد لهذا المرض الذي يعاني منه المواطنين.
1: بعد الأنبوبة دي هي كان جات هي ما تأكل في دمها الإنساني، كان شالتها دمها نزول الآفي وودتها لزول الآفي هل بلقى المرض ما هي المرض تيبو كان دخل أن كتسر الشمال واتلزاشون السنجي السنجي ذاته مهم بسائل أنينا دا بجوب لنا الأدوية دا والتست رابيد بجوب لنا والرياكتيف بجوب لنا كان جابوا لنا دا وكل كده كانت تساكت كان في المستشفيات مراكز الصحة. الملاريا ده كتير لأنه كان من كتر كي هو الأدوية ده بيكمل كل ما 6 شهر عينه بيجيبوا لنا وأول ناس بيجيبوا لنا ده عنينا في اللغون الشرخين كان كمل ده المراكز الصحي ما يقدروا يقولوا خلاص يمشوا يبوا الأدوية ده ويجوا خطوا في الريكوفرما ده كون هكا خطوا في الريكوفرما ده كون ده الناس أصاب عجوا إن ده بيكون تفسو تفاهم كي ولو ده كي وده كي خلاص عنينا كان هم نجون نقول لهم لا جابوا انت يوم ده على جوكم وحاسة ده كمل كان هم اللي خلوا ساكت كانين يمشوا بو وقابسوا ده بس الساعات يكون سوس معاهم لكن أما كإلاج عن الملاريا ده هو مجع زي ما قلتها في البداية هو الشغل الصحي المعيشة للأمبولة ده خليني النبتو كان بكان ده نظيف ورهد ما في بكان علمي ما في كان صبا علمي علمي هنا الورا بيت علمي هنا البيت صبا عندك نقرة في بيتك عند علمي ده كل شيء بفافور زي للأمبولة خلي ده أني ننظف الانفيرنما هنا ثم ثانيا ده الاستعمال هنا الصناعي ده مهم وخلي في كل الاطفال بين النسوان الخلمانات كلهم في كل فوقهم ودون مراكز الصحي لان ينتم السلفايدوكسين بيراميتامين ده تنسيدار ده عشان ينتم ليها عشان يصيروا من الوقايه هم ما ضعف مساعد لهم لكن انا بدل اخر وسائل كان زول بس حاسه بالمرض ده ما يقولوا جاي يمشوا مركز الصحي ولا مستشفى الناس قاعدين ليل ونهار على السيرفيس دي جارد كله قاعدين طوال بيشيلوا العلاج اللي في ذلك الناس ما يأزيته اللي يجون في المراكز الصحية وإن شاء الله نكون سواخدين.
3: ونحن بدورنا نتمنى أن تجد المندوبية عبر وزارتها الحلول السريعة لتوفير الأدوية التي وضعت مجانا لصالح المواطنين في علاج مرض الملاريا الذي أصبح اليوم في ولاية لوغون الشرقي كوباء يعاني منه جميع المواطنين كما أصبح أخطر الأمراض التي تؤدي إلى أكبر وفيات من ضمن الأمراض الأخرى.
2: سميتو برنامج الصحة للجميع الكان قدم لكم رشاد حسن طه من مدينة دوبا.

والدلوان لباسات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. Ya hadi rijal

0: صفات كذربي بيدنا كذربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط انقذ دي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مرضو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة يا سنة دول الرجالة يا سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال بيد ولا كمندا ولد الجد طلق ليل سنجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم يا سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه
2: حسين وسيمة رجعت نواكف الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم ماشي الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسا عبد الرحيم عندما كانت في تيران قوي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 ودي خلي أجل أجل بمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة عند الكداستر لشيء مهم بخص بكانك ما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون اللوان عمر القاضي التيم اللوان هنا سوبربان عشان الخريف بيجي خفيف اللوان بطلوا من كل الأئمة العلماء القوانا البلامات والسكان هنا سوبربان قليب أقروا القرآن الكريم وبصدقوا عشان الله بيجيب الأمطار المباركة ودببك أم بكرة يوم الاثنين نكرر اللوان عمر القاضي التيم هنا سوبربان عشان الخريف سنة بيجي خفيف بطلب من كل الأئمة العلماء القونة البلامات والسكان نسوبربين خلي بقروا القرآن الكريم وبصدقوا عشان الله بيجيب الأمطار المباركة وده ببقى كمان يوم الاثنين أم بكرة بمناسبة أنا أنطين قرات أنا جنرال دي بريغاد لولادهم بشارة كورلو السكان انا كانتون سوركي بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي شرف ولدهم وأنطى القرات للجنرال ديبريغات. الأمل ده جاء ودي ثقة كبيرة قاموا فوق المسائل الكبار في الإدارة العسكرية. من ناحية تانية السكان أنا كانتون سوركي الفراسوم الشيف جا كانتون الحاج أحمد تأمان بقولوا هم بقيفوا وبيساعدوا السياسة السمحة عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بلدنا جات تكون دولة متطورة فوق الآفة العدالة والحقوق. واصل بالبلاغات الجراند فامي أنا كيمتو ويامسالة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والعمية أنا جات وبرة بكون الكور أنا أولادهم الصغير وأخوهم وكوزين هقوم ونوفي رماجي كيمتو عمر كان مات يوم 7 أوت 2026 في كيغالي العاصمة هنا رواندا. الكور ده بيجيبوه في نجمينا أم بكرة يوم 17 لندي يوم الاثنين 17 أوت 2027 بالساعة 9 سوا سوا الطيارة التركية. الكور بودوه في بيتنا أبو الميت ناجيبايا رماجيتا كيمتو وبدأ بصلوا ليا وده ببقى في المكان كارتشي انجايري وبعدها كمان بمشو بدفنو في مقابر هنا لاماجي. المناسبة السرقة كمان تبقى نفس اليوم بعد الظهر. البلاغ ده بعدين إن شاء الله نكرروه بعد الأخبار. نفس البلاغ أنا الديركتور جنرال هنا الدوان بخبر السكان بكون السنة الدراسية 2026-2027 هم بنظم وايد كونكور وفي الكونكور بدور وايد كنترولر وايد أجان هنا كونسساسيون يعني مراقب هنا التقييم. الكونكور بدور فوق الكونترولر بكون عند دبلوم وبكالوريا وكل الأجان المراقب التقييم بكون عند البيف. الأوراق اللي بدورهم لازم بكتبوا خطاب ديمان للديركتور جنرال أنا إكول إنتر إيتا عن الدوان باسم أنا ديركتور جنرال عن الدوان واثنين فوتو واحد فيش تمشي وينطوك لي هناك ترامبلير في ديركتور جنرال عن الدوان واحد كوبية غاليزي أنا أكت دي نسانس واحد سيرفكا ميديكال واحد كازي جوديسير كل أمور من ثلاثة شهر واي سيرتيفيكا هنا ناسيوناليتي وايد كوبي ليغاليزي هنا كارت دانيتي ناسيونال وايد كوبي ليغاليزي كمان هنا الدبلوم وايد اريتي ان انتغراسيون انا اخر اريتي انا افونسمون كان هو فونكسيونير المتقدم ده. عشان تشارك في الكونكور ده تكفي قرص 2000 ريال وال 2000 ده ما بقبلوا. الكانديدا اللي بقدم الكونكور بكون عنده نسبة هنا 10/20. الديبو آخر يوم بقدموا فوق الأوراق يوم 15 نوفمبر 2026 الجاي. الكونكور بسوي يوم 21 نوفمبر 2026. واصل بلاغات بلاخنا وفا آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله موسى أحمد عائلة التجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة نبيت محوى آدم قنبو ماتت اليوم السبت وسرقة طبقا باكر الأهد في مبين أرفا هلي بلاما أحمد علي قرر آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله موسى أحمد عائلة تجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة نبيتهم. هو آدم قنبو ماتت اليوم السبت والسرقة كمان تبقى أمباكر الأهد في مبين أرفة اللي تبلام أحمد علي. الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الحاج بشير يا عمر ده شاب كانتون او شاب دراسنا قبيله اولاد موسى واولاد معان وخاصه لاولاد معان خلي بجي بهضره في واحده ملمه مهمه تبقى عن باكر فجر الساعة 8 في بيتها في كارتيه أنجيري. الحضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. نكرر الهاتف بشير عمر ده شيف دراسنا قبيلة أولاد موسى وأولاد معان، وخاصة أولاد معان خلي بجي وبحضروا في واحدة ملمة مهمة تبقى عن باكر الأحد في بيته بالساعة 8 هنفجر في كارتيه أنجيري. الحضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. واصل بلاغات بلاخنا وفا الإمام محمد آدم عمر آدم بكارة أحمد الإمام فكي أب بكر بلاما آدم بكارة بكارة ديليجي حامد محمد مال محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى آدم رماد الأوان عبد الكريم جرات الشيخ بلاما إدريسة القوني الحاج هارون القوني يوسف آدم معلم أبو بكر حسيني بلام أبو بكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجني بلام فنداسي بلام محمد أنجني بلام محمد كبير بلام آدم هارون الحاج حسن عمر الحاج أبو بكر أنجني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج إلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج ألقوني حسن عبد الرحمن حبيل معلم جبرين محمد محمد آدم التوير حسيني أخي أبو بكر يايا محمد الضهية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجني جيم الضيف الحاج حسن هارون بلاما موسى جبرين في سكاري شيخ اللمبة في جمراس اللوان ألك جدة جبرين إيسى بشير ألقوني محمد ألقوني آدم رمات بلاما جبرين رمات بلاما الحاج قنبو حسن فكي في هل تبكر لوم الحزن ببلغه لديلقي موسى جبرين ديلقي هارون أخي ديلقي آدم عثمان ديلقي محمد إجلة ديلقي خليل جبرين ديلقي عبدالزين سيني ديلقي جبرين المعلم ديلقي عبدالله كليسم ديلقي جابر جبرين ديلقي أبكر إدريس ساكن ديلقي رمات حسن ديلقي صب الله عبد الكريم ديلقي هارون مليمي ديلقي حسن إدريس زكريا ديلقي محمد إيسا ديلقي عبد الرحمن مكايلة ديليجي أبا كاكا ديليجي سيد النايم ديليجي محمد إيسا نصيهبة ديليجي موسى أبا كيلو ديليجي سيني هارون ديليجي سيني بكر هانا مدقة ديليجي إركال جبرين ديليجي توميت جيت ديليجي رماد قنبو جامي ديليجي إبيت محمد ديليجي ديجي حسن ديليجي أبا مسكيني بلاما موسى كوندي شيخ جدة دشوش شيخ دنب دقين شيخ جدة محمد شيخ آدم خالة دلقي محمد تكاسر المير محمد حسن قلديمة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين آدم المعروف بجبيرونا مات اليوم السبت وسرق طبقا باكر الأحد في قلمي هليت الدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخله الجنة. البلاغ ده إن شاء الله كلقينا وكنا قروب هذا الأخبار بلاغ نوافة جدة قريمة بشير عبد الكريم بشير إبيت بشير أخونا إبيت جد عبد الله المعروف ور الرخيصي بلاما صالح آدم بلاما يسن عبد الله جبرين حسب الله أبقى يوم عبد الله الإمام محمد بحري رمات الشريف معلم مخالب شارة ألقوني أثمان عبد الله شيخ حسن حامد بلاما أثمان النور بلاما ألوي عبد الكريم بلاما إبراهيم ماني شيخ بركة وداء شيخ أبونا وداء شيخ أبو بكر الشيما شيخ إدريس عطية حسب الله إما شيخ محمد عبد الله بلام محمد حارون موسى قجة بلام أخي توم بلام قجة موسى مامون آدم أبا جدة إبيت شايبو أخونا أبا بكر مالود القوني مالود محمد البريفي جدة عبد الله بكيومة ألاتش جدة الكيشمبو شيخ إبراهيم مكولي دليقة آدم إدريس ألاتش عبد الرحمن علي الحاج محمد أفندي حسين محمد أبدقين بلام محمد أبا جدة بلام هارون عبد الرحمن بلام إدريس عفوس شيخ جدة صالح بلام بنية علي اللاكي هارون بلام عمر عبد الرحمن لوم الحزن ببلغه لشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسا بلام آدم عبد الرحمن إبراهيم عثمان غبيشة شيخ دينا صالح شيخ هارون نبوجي بلام محمد موسى بلام جد إبراهيم شيخ حسيني آدم شكو بشارة جزولي آيلة الدشوش في تاني تراب الكامرون الكونسي آدم علي غريغا محمد آي في كسري بشارة حامد الحاجة تراب جبرين القوني بكر الجيت شيخ محمد وردي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دنقوس واللوان فليجي حسنة ولكل الأهل البر والداخل والناس اللي في البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم الحاجة جدة قريمة بشير مات اليوم السبت وسرقة تبقى مباكر الأهد في أم القرص اللي تبلاما حسن عبد الله أبقى يوما لحل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة أجيجيري قبر الساعة 7 وتقريبا 10:01 دقيقة نمشي نلقى آدم قاسي طهروا هاوي تطهور أنا زمان أنا رجال زمان ما اليوم ها اليوم ده هاي ساكن ها اليوم ده بيجي بالليزر وبيجي بالأنستيزي زمان ده بالسكين وزهر قابل تنيك

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سنو سمعت رادجات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة منغلمي منذ مصر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم السبت بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رمالتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية ونبدأك الأدب العناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد سوى نقطة صحفية وكلم كمان فيما يخص العفو الرئاسي العام كان أنتو للسجناء السياسيين في بلدنا تشاد. البيس الفراسة الوزير للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وصلت في مدينة أتيا أسما إقليم هنا البطحة. وملما تارية لمواجهة كل الحنبولات انت الوباء الكوليرا كان بقت في مدينة مندو أسيمان إقليم اللوغون أوكسيدانتال. وفي نشرة طلب وأخبار آخر كل من الكواجر برا. نقبل خطابنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نوال كان قدم الأمة نتشات بمناسبة هنا 11 أوت. الزميل محمد أحمد عبد الكريم كان يكلم لنا فيما يخص الجزئية اللي كان كلم بها كبير الدولة اللي بتخص اللامركزية وتحسين الخدمات الأمة للسكان. خلينا نسمع.
2: في وقت خطاب هنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القدمة للأمة التشادية كلم حول التعليم والصحة وكيف الناس يلقوا العلم النظيف البشر بو وأيضا لقيان الكهرباء إضافة للبنية التحتية من ضمن الأولويات البقومبية. شندا كبير الدولة كلفة للحكومة خلي تطبق المعاهدات القطعتة للشعب في أرض الواقع عشان السكان مباشرة يشوفوا الإنجازات البسوة. وفي خطاب أيضا كبير الدولة طلب من كل المسائل ودا في مختلف المهمات خلي يقوموا بمسؤولياتهم الكاملة في خدمة الشعب، وقال بكونه هو بيكتر من زياراته المفاجئة ودا في الأيامات الجاية. إعلان حنايا في كتران الزيارات المفاجئة دا يعتبر إنذار للمسائل عشان يواصلوا في العمل بطريقة منتظمة. رئيس الجمهورية كلم أيضا بكون الحكومة تحاسب وتعاقب أي تقصير كن انكشف. ومن ضمن النقاط الكلم فوقها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو حول الملف حننقلان الصلاحيات للجماعات المحلية المستقلة، وأكد بكونه هو بيلتزم عشان اللامركزية دي تكون شيء واقع وبتنشاف وتطبق في أرض الواقع، وقال بكونه عندنا الوقت عشان نصلح الأوضاع عشان النية القام بيا النظام الديمقراطي ما يتحول لكلام ساكت. في شندا الحكومة أنت التوجيهات عشان يسرعوا في عملية النقل الحقيقي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد القصصوا للجماعات المحلية، ودا لعشان يحققوا التنمية المستدامة على حسب مطالب السكان التشاديين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر. الوزير الإعلام خشم الكلام أن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم بيان وكلم كمان في العفو الرئاسي اللي كان أنتولي بعض من السجناء السياسيين في بلدنا تشاد، وكلم بكونه الإجراءات دي تدخل في سياسة انت اليد الممدودة اللي قايم بها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. خلينا نسمعه بترجمة نهجي حوا حبيب عمر.
3: بمناسبة هنا عيد الاستقلال 66 سنة بلدنا تشاد بقت مستقلة، فدا أعلن كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كثير من القرارات المهمة منها سامح وأفى عدد من المسائل السياسيين الهم في السجن، والخطوة دي بتدخل في جانب حن السياسة الوطنية وبتقوي المقعد سوا والسلام، ودي المبادئ اللي كان نادى بيها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في دا أنينا نرحب بالخطوة السمحة ونأيدها. وكان اتذكرت في كلامه أشر في نقطة مهمة بالهين، قال أي إقليم من أقاليم هنا بلدنا تشاد وأي زول من المجتمع وأي حزب سياسي ما بقدر وهيدا ببني تشاد وحتى يواجه الحمولات القاعدة تواجهها بلدنا تشاد، حتى كان في جانب التنمية أو في التعليم وكمان في الصحة بلد جوانب الآخرة كبيرة الدولة قبال دا كلا نادى وكلم في السياسة اللي بتقوم بالمشاركة والخدمة سوا، وأكيد نبنو البلد سوا ونعيش سوا، ولكن عيشتنا سوا ما بتبقى مقسمة ولا حتى منفردة، وأنينا محتاجين لرؤية كتير من دا وشاملة. وقت ما نقول شاملة أي سوا، دا ما نشوفه بمفهوم خاطئ وما تبقى في جانب ديني ولا حتى في الأقاليم بس، ولكن لازم الأولوية تبقى في المساواة انت الفرص قدام كل التشاديين أوين ورجال ومن كل التراب حنا بلدنا تشاد، من الشمال للجنوب ومن وتي لمن شاق. وخلينا أكد بكونه تشاد هما دولة اثنين ولا مجتمع اثنين مقابلين.
4: De tous les coins du Tchad, nord, sud, est, ouest, et il faut rappeler qu'il n'y a pas deux Tchad qui se font face.
1: كذلك الوزير للإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد كان أعلن بكونه لوقتنا اليوم ده ما في أي مسجون سياسي في داخل السجون أنا بلدنا تشاد. خلينا نسمعه بطان كل بالترجمة هنا حجة هو حبيب عمر.
3: في رسالة قوية ندور نرسلها خاصة في الوقت النهج فوقه حس كده سياسي كمسجون ما في بلدنا تشاد، وأفو كل المساجين السياسيين، وكان في مساجين سياسيين أو شباب هم اليوم في السجن كقاعدين، ده قايدينهم أكيد فوق جريمة آخرة وحتى عند فساد وفوقهم حسابات من القانون حسب جرائمهم، وده ما بسبب دخلينهم في السياسة. وفي الوقت النهج فوق ما في زول مسجون سياسي في تشاد اليوم، ولا حتى ما في صحفي واحد مكروب في السجن، ما كربو في خدمته انت الصحافة ولا في راية بيقدمه، ده الكلام الندور أي واحد يفهمه، لأن في ناس بخط في أجيلهم بكون الحرية في البلد ده ما فيها، بقولوا كان حرية التعبير ما فيها، وبقولوا نادم ما بقدر بحجي، ولا حتى بقولوا الصح في كلا ما بقدر بحجي، ده ما صحي، الكلام ده ما صحي، وأنينا نقولوا الكلام دخلت وخليه يقولوا لي بكونه حس كي صح في قائد في السجن التشادي كربو بكونه حج كلام ما عديل أو نشر كلام ما عديل، وحتى اليوم ما في زول سياسي كمسجون ما في أبدا. نعم في أوين ورجال خدموا قبال ده في السياسة ومنهم هسه قاعدين مسجونين، لكن قريبينهم ده ما سبب عن السياسة.
1: الساعة 7:25 داخل استوديو راديو تشاد، نتابع لكم بنشط الأخبار من راديو تشاد. بسواده فراس الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عود الطيب وصلت في مدينة آتيا أسما إقليما البطحة، ولقى هناك كمان المندوب العام عن الحكومة في جم إقليما البطحة بحضور هناك كثير من المسائل. جاوها بيبا عمر تورينا بالتفاصيل.
3: إقليم حنا البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كتير من الحيوانات، دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة، والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حان البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها، زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد، وده لعشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون، وده ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حان كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
5: مدير هنا في ناس كلها جانا هني ونشكر الرئيس الريبليك تواري نمشي ده إني سبنا ما تام وزلي كده جا بخدمه نشكر كتير لهم رشال الله أمام الإدريس ديبي.
3: والمحطة الآخرة القدر زاروها، زاروا سوق هن البهائم هنا منطقة كنجرو، وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار هنا البهائم ومعاهم مسائل هنا المنطقة. بدت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير هنا الرؤى أي البقارة، كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوا البقارة القاعدين في منطقة كنجرو، وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كان من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طينين البهائم، كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد ده واصل الوزير في زيارته لحد له منطقة طويلة القاعدة في هلي هنا كنجرو، ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البس قبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقه، وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقه كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حن البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حن المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
6: كان كل كل ميت يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس فلان أدار مالك السنة دخل السنة الجاية دخل هذا المال ما دور تهجو ليه فلان شغلك ده ما عدل ما تنزل دراءنا تقدر تقول له سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري تشي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا الزراء كله ما يقدر يهجلو كان حق فيه سيقدر يهجلو دوك عنينا ما ندور نوصل للمشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا الشغل اللي بيجيب فتنة ده هدى يعلقه له حلل قبال الفتنة ما تجي.
3: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: ريبورتاج سواتا وبدت فوق الزميلة حج هوا حبيب عمر. دائما في أخبارنا انت القواقر وفي إقليمنا لغون أوكسيدنتال السلطات كان سواتا ملمة تارية عشان يواجهوا كل الحمبولات انت الصحة وخاصة كمان الوباء الكوليرا كان ظهر الاعتمادة أو الملمة دي كان رأسها المندوب العام هن الحكومة في جامعة إقليم هن لغون أوكسيدنتال الدكو يعقوبة بحضور هن المندوب الإقليمي هن وزارة انت الصحة العامة وكثير من الشركاء القديم يساعدوا لتشاد في مجال هن الصحة. الخبر كمان جاب من مندو عمر محمد موسى مراسلنا هناك في منطقة هنا فرشنا. كمان الرئيس للمجلس الإقليمي هنا درو الدايب النيابة إلياس هارون مطر كان رأس الخدمات الورشة اللي كان خصصوها في مشروع هنا الحوكمة الأديلة للبيوت والتماسك الاجتماعي، ونظمت الورشة كمان منظمة هنت الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية وكذلك بالتعاون والاستفاق مع حش سئر مكتب جاتا وبحضور هن المسائل هن المنطقة. زينب طيب محي الدين هي كان جبل لنا الخبر ده من مدينة أبشي. في بلتين كمان اللجنة الوطنية هن الشيلين هن السلاح كان نظمت وادي ورشة هن التوئية بخصوص التعايش السلمي والمجد سوا والآفة وأيضا بخصوص الخطورة هنت الانتشار هن الأسلحة هنت البنادق وأيضا يخلوا منهم الأنف والكراهية في لب الجماعات. محمد موسى محمد داود مراسلنا في مدينة بيلتينغ هو كان جاب لنا الخبر. أجدي روبير
7: سبعة وتقريبا 30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا تشاتا لنشر أخبارنا اليوم ماشي والناس اللي فاتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد سوى نقطة أو بيان وكلم كمان بالأفو الرئاسي اللي كان أنتار رئيس الجمهورية لبعض من السجناء السياسيين وأكد بكونه حاليا ده ما في أي مسجون سياسي في السجون هنجات. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيف في ورس نبيسة كان وصل في مدينة أتيا أسيما الإقليم هن البطحة وهناك كمان لقي مراجعة من المسائل المحليين وصوى ملمة بخصوص التربية هنت البحري. وفي إقليمنا لوغون أوكسيدنتال كمان صوى ملمة طارية عشان يواجهوا كل الحمولات اللي بتجي من جانب الصحة وخاصة كمان الوباء الكوليرا كان ظهر. البندوة الأمن الحكومة في جميع إقليمنا لوغون أوكسيدنتال دقوا يعقوبة هو كان رأس الملمة. شكرا لكم انتم القادرين تابونا حاليا من مدينة أتيا من أبشي بلتين ومن موندو ومن أي مكان بواسطة عن راديو تشات دي نشط الأخبار اللي كان جهزوها محمد أحمد عبد الكريم محاجر حجي هوا حبيب عمر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر شيبا بكي أرقدو أو غيره بعافية.

وسلم على بقال بمصابا الله والمحمد جاخيان قرو قهرا جاري لهي من بنجات مشابا وسلم على بقال بمصابا الله

0: السلامات في البعد يا البقر سورت في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراج السلامات بير بلا بنقاض
1: السلام عليكم الكرام. بعد ما سمينا النشر الأدارجية وسمينا شوي من أغانينا نرجع للسيرة عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة، البلاغات دي قريناها قبل الأخبار نكررها. الحاج بشير عمر ده شيف دراسة قبيلة أولاد موسى وأولاد معان، وخاصة أولاد معان خلي بجي بحضره في واحدة ملمة مهمة تبقى أمباكر بفجر في بيتها الساعة 8 في كارتييه انجايري، حضورهم مطلوب بالهين واي غياب كمان ما مسموح. بلغتها كمان قريناه قبل الاخبار. الوان عمر القاضي عتيم انا سوبر بي، وعشان الخريف الخفيف الوان بطلب من كل الائمه العلماء القونه البلامات والسكان السوبر بي خلي بقر القران الكريم وصو صدقات عشان الله بيجيب الخريف المبارك. وده كمان ببقى عن بكرة يوم الاثنين في كل المكان التابي لسوبر بان. والآخ أنا وفا قرينا قبل الأخبار قلنا نكرره. جدة قريمة بشير عبد الكريم بشير إبيتة بشير أخونا إبيتة جدة عبد الله المعروف والرخيصة بلام صالح آدم بلام حسن عبد الله جبرين صب الله أبقى يوم عبد الله الإمام محمد بحري رمات الشريفة معلم مخالب بشارة القون وثمان عبد الله شيخ حسن حامد بلام عثمان النور بلام ألوي عبد الكريم بلام إبراهيم ماني شيخ برك وداء شيخ أبونا وداء شيخ أبكر أتشيمة الشيخ إدريس أطيح صب الله إما شيخ محمد عبد الله بلام محمد حارون موسى قجة بلام أخي توم بلام قجة موسى مامون آدم أبا جدة إبيت شايبو أخونا أبكر مالود ألقوني مالود محمد البريفي جدة عبد الله بكيومة الهاتف جدة الكتشمبو الشيخ إبراهيم كولي دليجي آدم إدريس الحاج عبد الرحمن علي الحاج محمد أفندي حسين محمد بدقين بلا محمد أبا جدة بلا هارون عبد الرحمن بلا إدريس عفوس شيخ جدة صالح بلا بنية علي اللاكي هارون بلا عمر عبد الرحمن دوم الحزن ببلغوا الشيخ بيري هارونا القاضي محمد إيسا بلاما عبدو عبد الرحمن إبراهيم عثمان غبيشة أخي دينا صالي الشيخ دينا صالي شيخ هارون بوجي بلاما محمد موسى بلاما جيد إبراهيم شيخ حسيني آدم مشكو بشارة جزولي آيلة دشوش في تاني تراب الكامرون الكونسي آدم علي غريغا محمد آي في كسري بشارة حامد الحاج تراب جبرين القوني أبكر أجيت الشيخ محمد توردي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دونغوس اللوان فريجي حسنة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الأهل البيدين والقربين بتشاد والكامرون والهلال المجاورات بماماتنا ولتهم الحاج جدة قريمة بشير مات اليوم السبت وسرع طبقا مبكر الأهد في هلة أم القرص إليه البلامة حسن عبد الله أبكى يوم الأهل الله صبره ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. بلغتها كمان قرينا قبل الأخبار. الإمام محمد آدم عمر آدم أب بكارة أحمد الإمام فكي أبكر بلام آدم بكارة دليجي حامد محمد موسى مالو محمد عبد الرحمن شيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى حسيني رمات ألوان عبد الكريم جرات شيخ بلام إدريسة ألقوني محمد ألقوني الحاج حارون ألقوني يوسف آدم معلم أبكر حسيني بلام أبكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجني بلام فنداسي بلام محمد أنجني بلام محمد كبير بلام آدم حارون الحاج حسن عمر الحاج برك أنجني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج إيلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج قوني حسن عبد الرحمن حبيل معلم جبرين محمد محمد آدم التوير حسيني أخي أبكر يايا محمد الضهية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجني جيمي الضيف الحاج حسن هارون Blama Moussa Jibrina fi Sikari Sheikh Lamba fi Jumrasak Allawan Alka Jidda Jibrin Isa Bashir Algoni Adim Ramat Blama Jibrina Ramat Blama Hacha Gombo Hassana Faki fi Hilli Tabkar Loma Hizin Biballugu Le Delegue Moussa Jibrin Delegue Haruna Akhay Delegue Adam Usman Delegue Mohamed Ejala Délégué Khalil Le Jibrin, délégué Abazen Isseini, délégué Jibrin Al-Mellim, délégué Abdullah Iklesim, délégué Jabir Jibrin, délégué Abakr Idri Sakin, délégué Ramad Hassan, délégué Saballah Abdelkarim, délégué Harun Minimi, délégué Hassan Zakaria, délégué Mohamed Taïsa, délégué Abdurrahman Makaila, délégué Abakaka, délégué Saïd Annaim, délégué Mohamed Issa Suheba, délégué Moussa Abakelou, délégué Hisseini Harun, délégué Hisseini Bakara Namadaga. Délégué Erkal Jibrin, délégué Tomid Jid, délégué Ramad Gombojame, délégué Ebit Mohamed, délégué Digue Hassan, délégué Abba Miskine, Blama Moussa Konde, Cheikh Jidda Deshoch, Cheikh Danab Digin, Cheikh Jidda Mohamed, Cheikh Adem Khala, délégué Mohamed Takassir, ou le maire Mohamed Hassan Galadima, ou les Kulal Ahal, l'Akhwan, l'Orfugan, l'Badin, l'Ogribin, l'Barra, l'Dakhal, ou Nasser Irfe, Bewafat, un Akhouhum, Malum Jibrin Adum, Al-Marouf, بجبيرونا مات اليوم السبت والسرقة تبقى مباكرة الأحد في كارتيه جلمي هلت الدليجي حامد محمد موسى الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلغتها كمان قرينا قبل الأخبار الأسرة الكبيرة أنا كيمتو ويمسلا ببلغوا لكل البراء الآمي الكونيسان سانتشات داخل وبرا بكون الكورهن المرحوم ولاده مسقير وأخوهم والنبيهاكم رماجي كيمتو عمر كان مات يوم 7 أوت 2026 في كيغالي العاصمة رواندا الجسم من المرحومة بجيبوه عن بكرة يوم الاثنين يوم 17 أوت 2026 بالساعة 9 عن الفجر وبجي كمان بالطائرة التركية الجسم من المرحوم بدو في بيتنا أبو ناجيباي رماجيتا كيمتو وبعد ده بصلوا فوقا ده في كارتيه أنجايري بعد الصلاة كمان بودوا بدفنوه في مقابر هنا لاماجي السرقة عيد المرحوم كمان تبقى نفس اليوم يوم اللندي ده بس بعد صلاة الظهر في بيت أنا أبو الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:45 دقيقة نمشي لمكنة الفن كميس بودرة

بعد ما سمينا أمونة في البنات بريدة نمشي نلقوا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة لكل الأعضاء جروب غادي تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس في 23 ولاية فاطمة إيجال علي بكر معروفة ببنيو وكل الجالية السودانية في العاصمة انجمينا وفي صباحنا البلد نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات الإذاعة الوطنية التشادية كابيتن

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة دايرين نختموا السامدي سوار كندا بونغومان جيتاكي اوي لم جام لم يفوختين اوي بلاتفورم يا كليمات دكتور اسين اسبرو كل جماعة في مريقبي البيتشي فرير المسلمي انا غاتيو تشات محمد قمر وكل اسرته هناك في شاوير وهنا في الأونما بونسوار أسرة التكنيسيان الكبير أجيدي ريغوبير بونسوار أسرة جاني سيرمات من كارتيه كليمان كابين تكنيك

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قوتو نخلو بكنا لزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكرم نصارى مع زميل بنان بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال شاديا خرمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والحلوة والحساسة أجدير جوبير في مكنة الفن في طاولة المراقبة بأصر الآلات وبسجل كل كبير وصغير داخل ومارك تلاقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا عافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة ما مشينا الأماجي نلوم معكم أنباك الفجر من الساعة 8 لهذه الساعة 10 أرد بعافية.

0: كان الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالعودة إلى خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بمناسبة الذكرى بمناسبة 11 أغسطس، حيث تناول اليوم عبد الكريم عبد الله هون الجزئية المتعلقة باللامركزية وتحسين الخدمات العامة للسكان.
2: في خلال خطابه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى الأمة التشادية، وضع التعليم والصحة والوصول إلى مياه الصالحة للشرب والكهرباء إلى جانب البنية التحتية الأساسية في صلب أولوياته. وبهذا الشأن كلف الحكومة بترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة ونتائج لدى السكان مباشرة. وفي كلمته أيضا دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو المسؤولين على جميع المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وعالن في هذا الإطار عن تكثيف زيارته الميدانية المفاجئة، ويأتي هذا الإعلان بمثابة تحذير. كما شدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو على أنه سيتم محاسبة ومعاقبة أي تقصير يتم رصده. ومن بين النقاط الأخرى التي تناولها رئيس الجمهورية في خطابه ملف نقل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية المستقلة، أكد خلاله التزامه التام لجعل اللامركزية واقعا ملموسا. لا يزال الوقت متاحا لتدراك الوضع حتى لا يتحول العمل الذي أثاره النظام الديمقراطي إلى سراب. وعليه أصدرت الحكومة تعليمات بتسريع عملية النقل الفعلي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد المخصصة للجماعات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى تطلعات السكان.
1: قدم صباح اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد بيانا تطرق فيه عن العفو الرئاسي العام الممنوح لبعض من السجناء، وأشار في حديثه إلى أن هذه الإجراءات تجسد سياسة اليد الممدودة التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. نتابع ذلك بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذكرى 66 عاما من الاستقلال، أعلن رئيس الدولة جملة من القرارات المهمة من بينها العفو عن عدد من القادة السياسيين الذين كانوا في السجن. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام، وهي المبادئ التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. وذلك فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها. وإذا تذكرتم خطابه فقد أشار إلى نقطة بالغة الأهمية، حيث قال إن أي ولاية من ولايات تشاد وأي مكون من مكونات المجتمع التشادي وأي حزب سياسي لا يمكن بمفرده أن يبني تشاد أو يواجه التحديات التي تواجه البلاد، سواء في مجال التنمية أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات. لقد سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى سياسة تقوم على الشمول والمشاركة، وبالتأكيد علينا أن نبني معا وأن نعيش معا، لكن لا ينبغي أن يكون تعايشنا مجزأ أو قائم على أساس جزئي. وأعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أكثر شمولا، وعندما أقول شاملة فهذا يعني أنه لا ينبغي اختزال مفهوم الشمول في الاعتبارات الدينية أو الإقليمية فقط، بل يجب أن تكون الأولوية للمساواة في الفرص أمام جميع التشاديين رجالا ونساء ومن جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ويجب أن نؤكد أن تشاد ليست دولتين أو مجتمعين متقابلين.
1: كما أعلن وزير الإعلام قاسم شريف محمد أنه حتى يومنا هذا لا يوجد سجناء سياسيون في تشاد داخل السجن. نستمع إليه مرة أخرى مع عبد الله هارون آدم.
3: هناك رسالة قوية أود إيصالها في الوقت الذي نتحدث فيه. لا يوجد سجين سياسي واحد في

0: بل في السجون التشادية بسبب عمله الصحفي أو بسبب آرائه. وهذه هي الرسالة التي أود أن تصل، لأن يتصور البعض في بلدنا على أنها دولة تقيد الحريات، سواء كانت الحريات السياسية أو حرية التعبير. ذلك غير صحيحا، وأنا أتحدى أي شخص أن يثبت عكس ذلك وأن يريني صحفيا واحدا موجودا حاليا في السجون التشادية لأنه اعتقل بسبب ممارسته لمهنته أو بسبب آرائه. وكذلك لا يوجد اليوم أي سياسي واحد في السجن بسبب آرائه أو مواقفه السياسية، لا يوجد. نعم، هناك رجال ونساء سبق لهم أن شغلوا مناصب سياسية، وقد يكون بعضهم موجودا في السجن لكنهم ليسوا معتقلين لأسباب سياسية.
1: وصلت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحة، وكان في استقبالهما المندوب العام للحكومة لدى الولاية عثمان آدم الدود والتفاصيل.
2: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدث تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بحدث تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. رئيس المركز الإداري كنجرو يوسف محمد أحمد عبر عن شعوره.
3: مينيستر هنا في ناس كلها جانا هني ونشكر البريزنت ريبليك تواري نوم مشهدة إني سبنا ما تم وزل إكيب ديجا قاب بخدمه نشكره كثير لهم رشال أمام الإدريس ديبي.
2: المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة أي الشرموط وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو، وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم الرئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
4: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل، في هذا المال ما تقدر تهجوا ليه، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزل دراء الناس، تقدر تقول له سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهار شي بكان المنزل ولا بكان المرحال، في هذا الزراع كله ما يقدر يهجله، كان حق فيه سيقدر يهجله. دوك أنا ما ندور نوصل للمشاكل، دور نمرق من المشاكل، شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا لا، الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقه له حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: هذا ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
1: إلى ولاية موندو، عقدت السلطات بالولاية اجتماعا طارئا لمواجهة التدابير الصحية لوباء الكوليرا. ترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى الولاية الدقو يعقوبة محمد عمر محمد موسى.
5: خصصت الجلسة لوضع خطة شاملة تضمن التحرك السري لحماية السكان من خطورة الوباء الكوليرا. في كلمته الافتتاحية أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب على ضرورة تفعيل التدابير اللازمة وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشددا على أن السرعة في التدخل تمثل عنصرا حاسما في حماية الأرواح. من جانبه قدم مندوب الصحة بالولاية الدكتور هونغرام كوليت الثاني أرضا مفصلا حول الحصيلة المسجلة خلال الأيامات القليلة الماضية، مبينا أعداد حالة الإصابة ومسار انتشار الوباء. كما شهدت الجلسة عددا من التدخلات والاستفسارات من قبل المسؤولين، تولى مندوب الصحة الإجابة عليها وتوضيح سبل التعامل مع الوضع. في كلمته الاختتامية

0: المندوب العام للحكومة الدوغو يعقوب إلى تفعيل كافة الآليات والتابعة الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن التعامل الجماعي هو الضمان الأكثر لحماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين. من مدينة مندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي منطقة فرشنا، ترأس رئيس المجلس الولائي لولاية وداي إلياس هارون مطر أعمال الورشة التي خصصت حول أو حوكمة العقارية والتماسك الاجتماعي. زينب الطيب محيي الدين.
2: تهدف هذه الورشة إلى تفعيل التوجيهات الاستراتيجية الكبرى الواردة في الوثيقة الإطارية لمشروع تقطيط فرشنا، لا سيما ما يتعلق منها بخطة التنمية المحلية. وفي كلمتها منسقة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تشاد كامي إمبير أوضحت أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للورشة التي خصصت لإعداد خطة تنمية فرشنا، وشددت على ضرورة التوجهات المتفق عليها إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات السكان. من جانبه، جدد ممثل مدير مكتب المفوضية الوطنية لاستقبال اللاجئين وإعادة إدماجهم في فرشنا صلاح الدين يوسف تأكيد التزام مؤسسته بمواكبة تنفيذ المشروع. من جهتهما، رحب مدير مركز إداري فرشنا تيتشيلو ديركونو ورئيس كانتو مالو سليم فضل دوتوم، رحبا بمبادرة أونو هابيتات الرامية إلى إعداد قطة للتنمية المحلية بفرشنا. وفي كلمته لدى الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة، أكد رئيس المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس هارون مطر أن أهداف المشروع تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للمناطق المتأثرة بالأزمات. ويشارك في هذه الورشة نحو 40 مشاركا يمثلون الهيئات والمؤسسات الحكومية اللامركزية والمنظمات الإنسانية وممثلي مجتمعات اللاجئين إلى جانب السكان المضيفين. أبشا زينب الطيب محيي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلتن، نظمت اللجنة الوطنية لنزع السلاح ورشة توعوية حول مخاطر انتشار الأسلحة ونبز العنف في الأوساط الاجتماعية. موسى أحمد دول.
3: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، نظمت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح ورشة أمل حول نزع السلاح بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة وآثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمع، إلى جانب تشجيع المواطنين على نبذ العنف واعتماد الحوار والتفاهم وسيلة لحل النزاع. رئيس البئسة علي آدم الناني موضحا:
4: رؤية هنت الحكومة بما يخص نزع السلاح والإدماج في تشاد كلها. كلنا كتشاديين لابد إمام المرأة الشاب الإداري الناس كلها تشارك، إنه نزع السلاح ده يكون حقيقة في تشاد، والناس مثلا شالوا السلاح ورجعوا وسلموا في بلدهم وبدوروا بابنوا، الناس دي كلها لابد نلقى لهم حل، يكون حل اجتماعي وحل سياسي. العافية ما عندها تمن، نحن نشتريها بأقل ما عندنا.
3: أكد الأمين العام بالإقليم عبدالعزيز ماي محمد أن عملية نزع السلاح تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع السلطات لإنجاح هذه العملية، وأن نزع السلاح لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن وإنما يساهم أيضا في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وهذا يتماشى تماما مع رؤية وتوجيهات فقامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إبنه الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. بلتين، موسى أحمد دوت للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.